اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المشرقة.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم، لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

إذا الغيث هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

عيشة عمان شيء ثاني. اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري. تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، واحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساءً.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الأحبة عبر أثير هلا أف أم. يا صباحات الخير والسعد والفرح والمحبة لكم جميعا مع مشوار صباحكم عماني في نهاية هذا الأسبوع، ووصلنا معاكم لمشوار الخميس. بسم الله نتوكل على الله، لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صباح الخير شذا.
1: صباح النور وفاء، أهلا وسهلا فيكم إذا مستمعين. ويوم قلت الخميس كذا أنا للحظة كنت ناسي أنها الخميس. يعني للحظة بس يوم قلت الخميس
0: المفروض لا
1: ذكرتيني
0: الخميس. حتى ثواني ما تنسي أنها الخميس.
1: المفروض لكن سبحان الله، بس أنت موجودة وأنا موجودة، أي حد ناسي بنذكركم ترى أن اليوم الخميس، فالمفروض المزاج والمود يكون عال العال مستمعينا، واموركم تكون ان شاء الله يا رب تمام، تكونوا مخلصين اشغالكم، مخلصين يعني كذا اموركم، تنجزوا اليوم في العمل علشان تروحوا لاجازه سعيده باذن الله تعالى.
0: عندي احساس مجموعه كذا منكم تسمعنا اليوم وهم كذا يعني عندهم درب، طالعين درب باذن الله تعالى. يعني احس ان في ناس على مثل ما يقولوا درب سفر، احس في ناس بالضبط هي هذه انهم يشدوا الرحايل على صلالة. فطمنونا عليكم، الله يسهل اموركم والكل يوصل لمقصده بالسلامة والامان يا رب ان شاء الله، واجازاتكم دايما تكون سعيدة مع اهلكم وكل من تحبون. واحنا اكيد راح نبدا معاكم هذا المشوار اللي راح يمتد إن شاء الله إلين العاشرة صباحا مع مجموعة كبيرة من الأخبار والسوالف والمواضيع
1: في مود الخميس. أهم شيء
0: بالضبط
1: يعني اليوم مواضيعنا المفروض أنها كذا تكون
0: تطلع.
1: أيوة معاها مود الخميس. مشاركاتكم نفس الشيء تكون بمود الخميس دبا، يعني كذا
0: مزاج حلو،
1: مزاج حلو رايق
0: إن شاء الله. والله يحفظكم، دروب السلامة لكم، حصنوا نفسكم وقروا أذكاركم، وإحنا نبدأ معاكم هذا المشوار ونجيكم أكيد ونكمل مع العلوم.

شكرا من قلبي، شكرا على هذه المحبة، شكرا على هذه الحضارة، شكرا على الحضور. الله لا يحرمني منكم يا أهلي الكويت الغاليين، أحبكم وايد وإن شاء الله دايم أوعدكم إن دايم اللقاء بيكون دايم وقريب. شكرا لكم، أكيد راح أحيي فرقتي الموسيقية بقيادة المايسترو الكبير الأمير أمير عبد المجيد، كل أعضاء فرقتي الموسيقية. شكرا لكم على محبتكم، شكرا لكل الإعلاميين الموجودين اللي حاضرين اليوم معانا، شكرا لهم من القلب. ألف شكر، أكيد أشكر المهرجان ليلة عمر على هذا الإبداع والتنسيق والترتيب. إن شاء الله أكون ختامها حلو معاكم ووجودكم، الله لا يحرمني ولا يخليني منكم. شكرا تلفزيون الكويت، الله لا يخليني منكم. غاليين، الله يحفظكم وإن شاء الله اللقاء قريب. أحبكم وايد، استودعتكم الرحمن، وتعيش دائما الكويت في عز وفخر ورقى إن شاء الله يا رب العالمين. نسي عليكم.

0: يا صباحات الخير وصباح مستمعينا، نقول الخميس نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله تعالى لكم جميعا، كل اللي انضموا لنا بهاللحظات ربي يسعدكم ودائما ييسر أموركم يا رب العالمين، ودائما فضل الله وجوده وكرمه عليكم يا مستمعينا الأحبة. فنشوف نقول شذا قالت عندها كذا معلومة حلوة تبي تخبرنا إياها،
1: معلومة طبية خلينا نقول عن الأطعمة اللي تدمر الكبد بصمت، فانتبهوا من هذه الأطعمة لأنه يقولش أكثر من مليار شخص حول العالم بحلول عام 2050 يكونوا معرضين للإصابة بمرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي إذا طبعا ما غيروا أنماط الحياة والغذاء. فالأطعمة اللي تضر الكبد إيش هي؟
0: بسم الله علينا.
1: أربع أنواع من الأطعمة. أول شيء الأطعمة فائقة المعالجة اللي تحتوي على محليات صناعية ومواد حافظة.
0: نعم.
1: النقطة الثانية أو الأكل النوع الثاني المشروبات الغازية المحلاة بالسكر، والنوع الثالث اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء كومبورتديلا ونقانق والتركي وغيرها. وآخر شيء طبعا المشروبات الكحولية. بينما في الطرف المقابل في أطعمة مفيدة للكبد، إيش هي؟
0: اللي هي
1: الخضار، الفواكه، الحبوب الكاملة، زيت الزيتون، الأسماك والقهوة. فأي حد
0: كل الأشياء اللي ما تحبوها يعني في الأشياء المفيدة
1: والأشياء
0: اللي تفضلوها مفضلاتكم تكون بالأشياء اللي غير
1: والله
0: مفيدة.
1: لا. شوفي أنا دائما عندي قناعة ماشي مانع ان الواحد ياكل شيء غير مفيد، يعني انت في النهايه خاطرك وانت انسان، بس مش بكثره.
0: اعتدال.
1: ايوه
0: الاعتدال بالحياه مطلوب،
1: الاعتدال
0: في كل شيء وفي كل امر.
1: يعني انت كل يوم مثلا فاست فود فاست فود فاست فود، هذا اكيد هذا وش من كبد هذه اللي بتتحمل؟ صح. فهمتي؟
0: صح. انت نفسيتك ما بتتحمل اصلا هذا كله، مو بس يعني كبدك في النهاية حقيقي. فهذا
1: اعتدال،
0: الاعتدال، القهوة باعتدال، يعني بعد أشياء كثيرة تكلمنا عنها في هذا الفاصل، المشروبات الغازية،
1: اللحوم
0: يعني
1: المصنعة.
0: ممكن أكون أيضا أنا من الناس اللي عندي مشكلة فعلا شذا، مثلا ما أقدر أحس أنه يعني المسألة نفسية ترى مرتبطة. يعني إذا على الغداء أو على العشاء مثلا ما في مشروبات غازية أحس أنه
1: ما في بارد،
0: ما في بارد
1: ومع الثلج ولا مخلينا شوية في الفريزر. يا سلام
0: تحسين نفسك لا ما تغديتي ولا تنسين نفسك إذا فعلا يعني بعد احنا نتكلم واقع.
1: بس كل يوم مثلا
0: انا بالنسبة لي للأسف كل يوم، وهذه واحدة من العادات السيئة.
1: هل كامل زين شرب الصغير
0: ترى عشان كذا حين صايرة اخذ الصغار كلش، لكن مشكلة انت بروحش
1: ملي يعني قرعة
0: ويخلص. والمشكلة ما كذا بعد، يعني انت تاكلي وخلاص وجبتي لك مثلا البارد وعاد هناك الشله كلها
1: ما 250 ملي بعده هو اصغر.
0: ايه هذاك
1: 150 يمكن
0: ذاك ابو قرعه يعني. اللي في الحفلات أيوة والمناسبات
1: وزنهم
0: ما العراس هذاك، يعني في العرس صراحه انا ما انصح يحطون هذاك لانه ما يسد مع البوفيه.
1: انا بيشيل اثنين اثنين،
0: فهمت؟ لا بعض العراس تحس يعني الحريم هم اللي وزعن فيعطوه كل واحدة بإيدها. فهمتي؟ ما أحب واحد ما يكفي
1: واحد يا دوبك
0: جغمة بس. والله احنا طلعنا من السالفة الأساسية ورحنا نركز
1: والكبد زين والكبد
0: علامة سلامة كبود
1: يعني بس شوفي في أشياء ممكن تفقع الكبد أكثر من الأكل
0: حقيقي، ممكن أضر كبدكم يعني غير عن الأكل. ما عليه، إن شاء الله صباحكم خير، اهتموا بنفسكم بصحتكم، يعني مثل ما قالت شذا حتى لو خاطركم في أشياء معينة
1: أيوة.
0: غير مفيدة اعتدال، الاعتدال مطلوب في الحياة.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة، استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: ما نرقيه في شبكات الصرف الصحي لا يختفي، بل يمتد تأثيره ليؤثر على صحتنا وبيئتنا. لذلك احرص دائما على التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
3: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

0: إذن مستمعين مكملين ومستمرين معكم ولازلنا في بداية المشوار كذا نفتتح معكم اليوم وناخذ علومكم ناخذ مشاركاتكم نشوف أيضا كيف المود الصباحي العام معكم اليوم إن شاء الله يا رب كل شيء تمام
1: بإذن الله تعالى أموركم كلها تكون طيبة مستمعينا وإحنا يعني نقول مع جو نهاية الأسبوع نوجه تحياتنا للجميع يا ربي كل حد فيكم يكون كذا آمن مطمن بإذن الله تعالى والنفسية تكون تمام التمام وأنتوا رايحين وين رايحين على إجازتكم
0: رايحين على الإجازة
1: يعني أنه رايحين يوم الخميس فمقبلين على إجازة الويكند حياتك خارج الدوام عزيزي المستمع أهم من الدوام نفسه تخيل
0: صحيح صحيح صحيح هذا الكلام لكن ممكن تشرحي لنا كيف
1: لنفترض ان دوامك ياخذ من 8 الى 10 ساعات مثلا خلال النهار احنا مو 10 ساعات لكن أوكي. يعني قولي من 8 الى 9 ساعات على حسب اللي يطلع بريك واللي ما يطلع بريك
0: طبعا بدون الزحمه ولا مع الزحمه
1: مش محسوبه الزحمه اللي مسوين هذا الكلام والدراسات ما حاسبين الزحمه يبقى لك تقريبا 16 ساعه ما بين نوم اكل راحه هواية وجماعات عائلية وأصدقاء وأيضا وقت خاص لك فمثل ما أنت عزيزي المستمع حريص على ساعات عملك احرص على استثمار وقتك المتبقي عشان صحتك النفسية والذهنية والبدنية فاسأل نفسك اليوم اسألي نفسك ايش هذا كم عدد أصدقائي اللي أنبسط معاهم خارج الدوام يعني زملاء الدوام هذول مش محسوبين تمام كم عدد أفراد العائلة الداعمين لك في كل وقت تحتاجه هل تبذل مجهود كافي ووقت كافي تستثمره في صداقاتك وفي علاقاتك العائلية هل تستثمر في بدنك يعني من رياضة أو أكل صحي مثل ما قلنا صحتك الذهنية والعقلية والنفسية تعتمد على جودة حياتك الاجتماعية يا عزيزي المستمع واهتمامك بصحتك لأن الدوام ما رح يقول لك شكرا لأنك ضحيت بكل شيء عشاني
0: صحيح صحيح نعم
1: فالهدف من هذا الموضوع أنكم تبنوا لنفسكم حياة تحب ترجع لها كل يوم بعد ساعات العمل أنك ترفع جودة يومك بالكامل وأنك ما تهرب من حياتك للعمل أو من العمل لحياتك بل حاول أنك تشوف التوازن اللي يشبه لك أنت وحدك أنت بروحك أنت بنفسك تحس أنه هذا التوازن فعلا اللي أنت عامله يشبهك مثل ما احنا نقول ويعني اليوم هذه الفكرة واحنا مع نهاية الأسبوع انها كانت مثلا ممكن يعني فكرة وعدت يعني في نفسك تمام لكن تذكر انه ياما مرت عليك ايام ممكن انت تكون فيها مثلا كيف اشرحها يعني الواحد يتذكر انه انت وين كنت قبل مثلا 10 سنين من الان وين انت موجود الحين تمام زمان
0: بالضبط
1: لما انت كنت مثلا تشتغل في وظيفة وكنت تداوم خلينا نقول ايضا تبذل مجهودك يعني اقصد احنا حتى نفسنا وحياتنا في بداية الحياة العملية واول ما يعني نبدا نداوم النشاط والفرط اللي احنا نكون فيه
0: والتضحيات واللي هو كل شيء عادي
1: اجازة بالداوم
0: وما تقول لا وتشيل شغلك وشغل زملائك وشغل غيرك وشغل يعني كنت تكون مستعد فكانت عندك هذيك الطاقة بس مع مرور الوقت انت بتبدا تفهم ان لا انا بعد عندي حياة اجتماعية برا عندي عائلة عندي اصدقاء وان بالعكس انا اذا ترى كانت حياتي برا مريحة وما شال شغلي 24 ساعة في نفسيتي وفي عقلي وفي ذهني أنا أيضا حتى لشغلي هذا في فايدة أنا راح أقدر أعطي راح أقدر أنجز راح أقدر أتطور أنا أيضا مهنيا لأني ما 24 ساعة بس ذهني
1: مشغول
0: في الشغل وفي المؤسسة وزملاء العمل والأشغال والأعمال
1: صح. العمل مهم شذا لكن الواحد ما يسمح لنفسه أنه يعني يصير الشيء الوحيد المهم في حياته بالنهاية الناس ما رح تتذكر أنك أنت رديت على الإيميل بسرعة رح يتذكرون أخلاقك صحتك وجودك معاهم وأثرك أكيد اللي راح تتركه في حياتهم. فحاول أنك تبني لك حياة صحية جميلة خارج الدوام، ويعني عشان ما يصير حتى يوم الإجازة بالنسبة لك هو اليوم الوحيد اللي ممكن تشعر فيه أنك أنت يعني حي وعندك أشياء كثير تبي تسويها.
0: الله واليوم هذاك، الله واليوم اللي ما تعرف إيش تسوي فيه.
1: حقيقي
0: حقيقي أيام الإجازة تطير. أنتي بس حسبي الجمعة، السبت صراحة
1: مش محسوب،
0: متعلقة بالأحد
1: بالضبط، فعشان كذا هو محسوب على الدوام.
0: أيوة
1: تجهيز.
0: يعني السبت تكون عموما أنت ما فيك بارد تسوي شيء، يا دوب بس خلاص على الداخل في مود إنه ترى بكرة دوام. أحيانا ممكن حتى إيميلات توصلك من يوم السبت، فأنت كذا ولا كذا داخل في مود العمل يعني. بينما يعني يوم واحد الجمعة، خلنا أنت يعني خلنا نقول إيش تسوي في ذيك الجمعة
1: حقيقي شذا،
0: وإيش تسوي فيها؟
1: في ناس فعلا طول أيام الأسبوع ما عندهم حياة، حياتهم هي دوام بيت بيت دوام، انتهى. مثل ما نقول متعلق بس بطرف الأمل، يمكن يجي لي
0: طرف الأمل، يمكن يجيني نوم،
1: نوم ولا يوم
0: هو حالي صراحة يجي. أنا أقولش فيني نوم بس يعني
1: أنا أقول يلا نطلع
0: خلاص على الموضوع.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay. تفرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: إيش لو هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع؟ تخيل العائلة في المطار، ضحكات خفيفة وحماس قبل الرحلة، وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر. مع قاط سفر بسعر فائدة مخفض 3.75%، صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني الائتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى، بداية أخف الرحلة بك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك، وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900-900. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة، خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ، وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني، وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها، المزايا العائلية، إنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام، ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر، وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف، هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدم لكم منتجعات بر الجصة، راح يكون قبل 3 سبتمبر، وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر. تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك، وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026، يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم، ذكرياتكم، أموركم، تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

عادة أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: فولكسفاجن.
3: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
4: إذن التحديث المروري ونشوف الطرقات وكيف الوضع على يوم الخميس. ما شاء الله، شوف الطرقات فيها انسيابية في الحركة. طريق مسقط السريع أموره تمام وكذا ماشي زحمة، يعني الأمور طيبة على حسب ما واضح في الخريطة. شارع السلطان قابوس أيضا شوية زحمة بس قبل دوار برج الصحوة، بعدين الأمور تكون تمام وفي انسيابية في الحركة. فخميس إن شاء الله سعيد يكون عليكم كذا بالطرقات الجميلة. اليوم على نهاية الأسبوع نحن مكملين أكيد ومستمرين معكم في المشوار.
3: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: إذن يا صباح نهاية الأسبوع والصباحات الجميلة هذه ويعني نهايات سعيدة لمجموعة كبيرة
1: سعيدة.
0: أحس إن يعني الشعب كله مبسوط، ما بقول كله 90%
1: لأن في نصف معاي
0: يكفي ولا لا؟ لا أخليهم 50-50.
1: يلا 50-50
0: يلا 50
1: ونشوف 50. المستمعين الأغلب يعني من 50 اللي فرحان ولا 50 اللي يعني
0: كان شيء آخر، كان ودي لكن صار
1: يصير. طبعا موضوعنا وكلامنا عن يعني مباراة الأرجنتين وإنجلترا، المباراة صراحة التاريخية، مباراة جميلة بغض النظر عن النتيجة وكيف مشت.
0: أنا راح أترك يعني التعليق لزميلتنا المحللة
1: وين محللة
0: الرياضية
1: مشجعة المشجعة
0: هذا التحليل من مشجعة معقولة
1: مشجعة ما لا بس مباراة كانت يعني قوية، حتى اللي ما يعرف في الكورة يفهم انها مباراة قوية وقتالية وكل فريق يبي يفوز، يعني هذا شيء واضح. فاللي صار انه اللي ما متابع المباراة، اول شيء سجلت انجلترا جول، وطبعا الشوط الاول كان شوط عادي قتالي، الشوط الثاني سجلت انجلترا جول، بعدها يعني اساطير العشر دقائق سجلوا الجولين في اخر الوقت اللي هو في اخر عشر دقائق، وتم قلب الطاولة وبكذا طلعت انجلترا وتأهلت الارجنتين وراحت وطاروا الى النهائي. وفي النهائي طبعا اسبانيا ضد الأرجنتين، فنشوف كيف الوضع راح يكون وكيف المباراة راح تكون. أنتوا اللي تابعت المباراة خبرونا كيف كانت المباراة، استمتعتوا؟ أنا صراحة يعني بغض النظر عن 80 دقيقة أنا ضغطي مرتفع ومختفية، طبعا انت معي في ستريك وشايفتيني اني مختفية،
0: ما في كنتي هادية لكن كنت متأكدة انش انت طبعا يعني شو اسمها، فما طلعت الا اخر
1: في الفوز
0: اخر اول هدف ارجنتين خلاص طلعت صح
1: شوية ها على الاقل يعني ها ارتحت. فهذا اللي صار 80 دقيقة رفع الضغط، ولكن هذه 80 دقيقة كانت صراحة ممتعة، الفريقين لعبوا لعب جميل جدا، وهذا هذه السوالف. انتوا كيف تابعتوا ما تابعتوا كيف الامور؟ واصلا وفاء ما حد موجود اليوم في الطرقات كلها انسيابيه في الحركه، فشكلنا خلينا انا وانتي وحدنا
0: نروح نسولف. عرفتي
1: نسولف. انتي تابعتي المباراه؟
0: انا تابعتها بدايه الشوط، يمكن يعني قريب نهايه الشوط الاول. كنت مشغوله في اشياء اهم كانت من المباراه. تمام. وبعدها يعني شفت الشوط الثاني، بس انه ما كان بصراحه مواصل، ما شفت
1: بشكل
0: يعني متواصل، يعني اشوف هني شويه هني اسولف هني شويه.
1: انا مع الاطفال
0: في فرق غير يعني بيني وبين انت يعني مشجعه يعني مثل ما يقول ارجنتينيه متعصبه، فتحبين كذا تركزين في المباراه.
1: لا بشكل عام يوم اشوف مباراه احب اركز يعني، يا ما اشوف
0: والله يعني
1: لاني اذا ما اشوف، ما شوفي تصير لي اشوف احيانا ما مركزه اتصدع من صوت المعلق، فهمتي؟ لاني لما مركزه في المباراه فما عارفه ايش فجاه اسمع صريخ، فافضل لي ما اشوف. يعني عندش مباراه فرنسا و
0: اسبانيا
1: انا ما شفتها لاني فعلا كنت مشغوله وما كنت في المود اصلا اني اشوف مباراه، فقلت بلا.
0: لا انا بالنسبه لي كنت مباراه اسبانيا وفرنسا بصراحه كنت شايفتها، يعني كان يومها يعني افضل شوي،
1: الوضع
0: كان اهدى شويه، فكنت تقريبا مركزه معاها، وكانت المباراه جدا جميله مباراه اسبانيا وفرنسا. ف يعني ما كانوا لاعبين صراحه فرنسا في مباراتهم الاخيره، ومع السلامه ودعوا. فاتوقع انه يعني يوم امس بالشوط الأول تقريبا مثل ما قلتي شوية إنجلترا كانوا مقاتلين وكانت أمورهم طيبة. تفا أكثر شيء يحزنني بعد المباريات إيش اللقطات اللي ياخذوها للجماهير، خاصة لما أشوف الأطفال اللي جايين يشجعون منتخبهم وكذا دموع ويصيح ولا ويش بعد المعلق يزيد لا يا صغيري لا ما أعرف إنه لا يعني تعليقات
1: حتى اللاعبين يعني معلش تشجعي فريق تشوفي فريق فرحان، بس هذه حال الدنيا في النهاية،
0: ترى هي هذه سبحان الله،
1: شوفي هذاك الفريق فرحان وانتي فرحانة
0: بالضبط.
1: فجأة تشوفي التصوير يطلع لش لاعب يصيح بالتصوير البطيء، خصوصا إذا انتي شايفة انهم هم لعبوا
0: صح، فهني يعني فعلا ينكسر خاطرش ان هذا خلاص مقاتل لين يعني اللحظة الأخيرة، فاهمة؟ يعني أنا اللي في البيت عندي مثلا اللي يشجعوا الأرجنتين كانوا يلا يصفر، متى يصفر الحكم؟ بعد تواجد خذ وقت زيادة فاهمة؟ وهناك أنا أشوف كيف ذاك اللاعب مسكين يركض يركض قاعد يحاول بعد محاولة أخيرة وهذا.
1: فهذه هي كرة القدم في النهاية، يعني لازم في فائز وفي خسران، ودائما نقول البقاء للأفضل في النهاية، ولو تفوق بشيء بسيط بس في المباراة هنا تكون عاد هذه الفروقات. إنزين، هنا أبو محمود يقول ضيع مباراة أمس مدرب إنجلترا، عنده فريق قوي بس لعب طريقة دفاعية بحت. طلعت أنا يعني أعرف أحلل.
0: أنا قلت لك أنت محللة على فكرة أبو محمود اللي قلت نفس الكلام اللي يعني زميلتي المحللة الرياضية في الاستوديو هلا أف أم أبو تريكة الوهيبي كان يقول نفس
1: نفس الكلام.
0: قالت لي هذا المدرب كيف كان يفكر،
1: شوفي
0: غلط نفس غلطة المدرب يعني الفلاني.
1: أيوة بالضبط، هاي شو واحدة معلش قلته هذيل الشوط الثاني بس كلنا هنا الكورة يعني، وقام يمكن كان باقل مهاجم واحد بعد طلع دخل دفاع. فأنا هنا عاد قلت لا، أرجنتين ملوك هذه اللحظة بيجيبوا الهدف.
0: يعني إذا أنا مالي علاقة بالكورة، إذا أنا مالي علاقة بالكورة وعارف ان الارجنتين اخر 10 دقائق ما عارفهم وش يجيهم، يشربوا ما ادري يعني حاجه يرفعوا طاقتهم، فهمتي؟ خلاص حافظ اللقطه، يعني نفس نفس الحركه اللي صارت في مباراتهم مع مصر.
1: مصر بالضبط،
0: اخر 10 دقائق يعني ما يتعب نفس طول زين الوقت اللي شو اسمه ما ادري 90 دقيقه ولا كم هم لا يلعبوا. فانه كيف
1: طيب استغل الأخطاء،
0: فأنت مدرب وأنت تعرفهم وأنت رايح وأموركم يعني أنت في هذا الكار وما تعرف إن آخر 10 دقائق بيفلت.
1: خصوصا تعرفي جالسة أقول إنه يعني عندهم ثغرات دفاعية هم يعني في الأرجنتين، يعني حسب تحليل المتواضع أشوف إن عندهم ثغرات. يعني عندش نفس الجول الأول كان لا كان ما المفروض يجي أصلا ذاك، بس غلطة بسيطة وعلى طول يعني إنجلترا استغلت الوضع، ففي كان غلطات، فكان المفروض إنهم يستغلوا يهاجموا على الأقل هدف ثاني، لكن يلا الحمد لله يعني فازت الأرجنتين وعاد النهائي برشلوني بحت. فنشوف عدتو المدريدي ما بقوا فريق ما شجعوا، عاد النهائي من التشجيع سوف نرى. هناك لامين يا مال وهناك ميسي
0: فعلا.
1: فنشوف كيف الوضع،
0: مثل ما قلت لك هم يشجعوا اللاعبين، بحسهم يعني
1: مش المنتخب.
0: هنا صوبنا يشجعوا اللاعبين ما يشجعوا المنتخب من نفسه، يعني تلقين عنده مشكلة مع مثلا
1: لاعب معين،
0: لاعب معين عنده مشكلة مثلا مع البلد نفسها مو من محبينها، فلا أنا بشجع مثلا الأرجنتين علشان ميسي أنا بشجع مثلا مثل ما قلتي علشان
1: لامين يامال.
0: بعدين وفاء
1: في شيء نحن يعني في شيء بعد مهم في مباراة أمس، ليش كانت قتالية؟ لأن في عندهم تاريخهم أصلا سياسي كذا بينهم وبين بعض في أمور سياسية،
0: شفت أنا
1: كذا كان في روح قتالية،
0: تذكرت كل واحد بيهزم الثاني.
1: ذكرت مباراة هولندا والأرجنتين مع أن الثار بينهم ما كان سياسي، كان نفس الشيء كروي يعني، فذكرت كان بنفس الروح اللعب، يعني فيها شيء من الروح قتالية.
0: أنا شفت إنه بعد المباراة من الاحتفالات أيضا يعني إنه رافعين لافتات وفيها عرفتي، فإنه هذا بعد هم إحنا يعني ضد إنه في النهاية الكورة خلوها على مستوى كورة ورياضة والناس يعني مبسوطة فيها ومستمتعة.
1: ليش ندخل سياسة وندخل دين وندخل ما أعرف إيش؟ وهذا اللي صرت أشوفه أصلا في يعني هذا المونديال، ولكن لو تبغي تفاصيل الموضوع ممكن في الوقفة القادمة يعني
0: نشوف شوية تفاصيل. بعمان يقول فعلا خربها المدرب برجوع الفريق للخلف وعطى مجال أكثر هجوم للفريق المنافس وخرب المتعة. يوجه تحيات أيضا ليعقوب السيابي، أبو إياد الشيادي، ومحمد عبد الله النعبي.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: لا تفوت فرصة حصولك على بطاقات بنك مسقط، فيزا الذهبية الائتمانية أو فيزا مسبقة الدفع بتصميم كأس العالم فيفا 26 المقدمة من قبل فيزا بإصدار محدود. قدم الآن عبر تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
3: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكثول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع، سحب وجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر، وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشيطة على أجزاء من جبال الحجر. في احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة على محافظتي الوسطى وظفار.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

فاصل سبعة. هلا أفهم مزاجك بالعرب. صباحكم عماني. صباح.

0: فهنكمل معكم مع مشاركاتكم ورسائلكم. هنا مشاركة تقول ليش الأرجنتين والإسبان مستواهم في تصاعد مستمر والفريقان يلعبون كرة جماعية حلوة. تحياتي لراشد الداودي أبو محمود. وأيضا هنا أهلين صباح الخير، الأرجنتين كانت أفضل منذ استقبالها لهدف الأول، سيطرت سيطرة تامة على المباريات وكانت لها على المباراة عفوا وكانت لها فرص كثيرة. صحيح مدرب إنجلترا ركز على الدفاع بشكل مبالغ فيه، وبهذه الطريقة أهدأ الكرة لمنتخب يعرف كيف يجيب أهداف، وهذا اللي صار.
1: هذا اللي صار. إذن
0: هذا اللي صار. إنزين، أنا قبل الفاصل قلت أني بخبرش الوضع يعني وإيش اللي بينهم يعني من ثأر أصلا سياسي، علشان كذا كانت المباراة يمكن فيها شيء من يعني حتى اللاعبين أصلا في بينهم توتر بينهم وبين بعض. إنزين، فاللي صار نفس ما أنت قلتي أصلا أن احتفلوا اللاعبين بعد الفوز، وهذا أصلا شيء ما المفروض أنه يصير. رفعوا لافتة كتب عليها جزر مال في ناس لنا، في إشارة إلى الجزر المتنازع عليها يعني مع بريطانيا والمعروفة بريطانيا باسم جزر فوكلاند. فهذه أصلا قضية من أبرز نقاط الخلاف بين البلدين منذ حرب عام 1982، تخيلي، اللي انتهت بسيطرة بريطانيا أيوة على الجزر. فتواصل أصلا الأرجنتين من وقتها المطالبة بسيادتها عليها. فعاد نفس ما شفنا يعني اللاعبين ليساندرو مارتينيز وجيوفاني هم اللي رفعوا أصلا اللافتة أمام الجماهير، وما متضح من وين مصدر هذه اللافتة. فبغض النظر أصلا عن أنه ممنوع، إلا أن هذه هي تفاصيل النزاع اللي بينهم هم صاير بين أرجنتين وإنجلترا.
1: إذن يعني بس حسيت أنه ترى هذا موقف راح يأخذونه ضد أيضا اللعيبة نفسهم اللي فأصلا أنت كلاعب في النهاية أتوقع أنه يعني الأغلب راح يكون ضد أنه ندخل الأمور السياسية أكيد في وقت يعني متعب، بغض النظر حتى لو عارفين أساسا إيش مكان الجماهير المشاهدين. أنت قاعد تلعب مثلا بهذا الروح، إيش يعني الأسباب اللي مخليتك أنك أنت يعني تلعب بهذا الروح القتالية، وأنك أنت فعلا تبي تفوز على الفريق المنافس واللي أنت جالس تلعب معه. بس ما يعني ما أفضلها بصراحة، أحس أنه فعلا حساسيات
0: ما المفروض أنه تدخل. لكن هم هذي لكثاك شكلهم متعودين ولا إيش الوضع ما نعرف. سالم العميري إيش يقول؟ يقول صباح الخير ومبارك للأرجنتينيين، ويستحق لما شفناه من مجريات المباراة. وأقول لعبد العزيز العبري معوض في الدوري، وهارلك على كل اللي يعني المنتخبات اللي شجعتهن وطلعن. يبقى الأسطورة ميسي أحسن لاعب في العالم، ونهائي منتظر بين إسبانيا والأرجنتين. أتوقع أن نفس الشيء راح يكون نهائي متعة لكل الفريقين يبي يفوز. أتوقع إسبانيا تكون للمرة كم إذا خذوا المرة الثانية،
1: إذا أعتقد ما متأكدة أو الأرجنتين مرتين،
0: والأرجنتين تكون لها للمرة الرابعة. فراح نشوف من اللي راح يتوج بالكاس.
1: يعني على حسب الفيديوهات طبعا من ليلة أمس لحد اليوم، فرحة هستيرية فرحة هستيرية يعني بعد تأهل الأرجنتين لنهائي كأس العالم. أنت لو تشوف الفيديوهات من الأرجنتين
0: يصدق الجمهور نفس ما قال. جمهورهم رهيب صراحة،
1: حقيقي
0: يعني رهيب، يعني احتفالاتهم ودي يعني أكيد بضبطين حاليا بأغنية دامنا وفاء
1: عند اللهبي.
0: راحت على صوب وجالسة تكتب في نص هذا، معناته بطلع لنا
1: انت اللي موجوده. ما عندي غير اصلا
0: هذه اللي موجوده في السيستم.
1: وراح يعني كان ودي اني اخبركم على اللي هو الله يسلمكم على اسعار تذاكر النهائي، واعطيكم بعض التفاصيل ايضا، لكن اتوقع لازم نروح لفاصل.

هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

جاي مع ربعك أو مع أهلك أو قرار التهرب من حر الصيف وحدك. بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركة متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
4: أريدو.

0: هذه تحية لكم إذا مستمعين من صباحكم عماني وصباح سعيد نتمنى إن شاء الله على الجميع. ربي يسعد كل الأحبة. واليوم إن شاء الله يعني نقول المود حلو والمزاج طيب ويعني واصلة نقول يعني الفرحة من خلال المشاركات والرسائل اللي جالسة توصلنا أكيد عبر
1: وفاء. بعد في شيء نحن ما تكلمنا عنه لو أقطع عليش الجو
0: اللي هو فجأة
1: أيوة اليوم يوم طلعت أشوف الجو حلو وش السالفة إيش صاير هل في منخفض راح يجي هل في شيء هل لأن ما يعني على حسب ما نحن نتابع في الأخبار ونشوف ما في شيء من المستجدات إنها تقول يعني إن في راح يكون منخفض أو شيء قادم يعني عادي حالة الطقس طبيعية جدا نفس العادة غائم جزئيا يعني على سواحل محافظة الظفار
0: صح
1: فبس الوضع هل هذا غبار
0: ما أعرف بس إن إحنا شوية نحس كذا إن في غيمة شوية مثلا مغطية على الشمس أو كذا تحسين شوية بدفوة مع أنه برودة يعني ما تحسي هالشمس كذا حارقة فحقيقة تحسين لا في يوم مختلف فسبحان الله يعني ما أدري بس إحساس كذا كان حلو
1: لا جميل على
0: فوأنتي ماشي كذا تفكرين تقولين مثلا سبحان الله ممكن فجأة يصير مطر ممكن كذا الجو يتغير عرفتي
1: يا السلام تخيل كان
0: تروحين
1: كنت ما أجي
0: كنت ما تجين
1: أروح أشرب قهوة أقول لك وفاء اليوم خذي عني وش اسمه
0: ما عليكم
1: خذ الزام
0: بس تقول كذا هي أصلا
1: يعني على أساس
0: إذا فكرت إنها ما بتجي ما بتطلع من البيت أصلا
1: لا إذا مفكرت ما بتجي ما اليوم اليوم أنا جاي أشارك الفرحة مع المستمعين يعني
0: فرحة فوز الأرجنتين
1: أنا عاد ما أجي إذا ما شلوا الكاس يعني المفروض تسمحوا لي صراحة
0: احنا قلنا هي المباراة متى راح تكون
1: انت قلت الأحد بس
0: تقريبا كأن أنا سمعت قالوا الأحد
1: لحظة خليني
0: متعسى
1: عاد الوقت يكون زين
0: مناسب
1: ما تكون ساعة 3 الفجر ما أعرف ما هنا أسبانيا والأرجنتين يوم الأحد الله الوقت حلو
0: ساعة كم
1: 22 يعني نفس الشيء ساعة 11
0: ساعة 11
1: حبيت.
0: يا ربي لا
1: حتى 11 ما يعجبني لو خسروا لو سمحتي يعني
0: احتمال كبير ما بتجي
1: قوليلي انت قوليلي انت عازميني قولي شذا عادي بكرة لا تجي
0: يعني تعالي عادي
1: دوام عن
0: يعني
1: بعد الاثنين
0: حلو ممتاز
1: أسوي إعداد نتساعد مع بعض
0: حلو بترتبين لي الأمور
1: برسل لشياء
0: وتجلسي في البيت
1: خلاص
0: انت تتوقعين بتجي الثلاثة ما بذكرش ما بقولش كيف الأرجنتين طلعوا
1: هذه المشكلة المشكلة دائما تجي من القريب انت بس بتذكريني
0: المستمعين ينتظرون
1: انت بس بتذكريني
0: بالضبط
1: المستمعين بس حبيبتك الحاد صديقاتي واهلي اللي ما يشجعوا يعني الارجنتين وما ادري ايش فانا هذا اللي استكاوده في الخساره اكثر من الخساره نفسها
0: اللي هي سالفه المغاير
1: سنه قدام وتحيد وعاد وين هم واصلين بس خلاص
0: شال عاد هم شالوا الكاس والناس رجعت وكل حد رد يعني الوضع خلاص رجع استقر هم
1: ويجي مونديال غيره وبعدكم بتتذكري يوم يعني كنتي متحمسة ويوم كنتي متعصبة
0: بالضبط وخسرتو هو على نفس الموضوع اللي كنا قاعدين نتكلم عنه من يومين اللي خبرتنا إياه تأثير المباريات
1: نعم.
0: يعني كرة القدم تحديدا على المشجعين ونفسيتهم يعني التأثير جدا كبير
1: وحتى على العلاقات وفاء
0: بالضبط
1: يعني لاحظت هذا الشيء ان في ناس عادي تشل عليك عشان انت مثلا تدافع عن
0: منتخب معين
1: او تشجع منتخب معين او لا لا لا
0: او بس انه شويه مثلا تغاير انه هو مثلا
1: الفريق خسر
0: ترى ما انت خسران
1: نهدي اعصابنا لانه خلص المونديال وبعدين عاد تقوم عاد لملم

0: وبعدين يعني هذا مونديال كبير يعني لازم نفس الشيء.
1: وبنرجع على فكرة شذا على موضوع يعني خلينا نقول بعد مباراة يعني احنا نقول مباراة الأحد، فبتشوفين فعلا نرجع على موضوع اللي هو الاكتئاب ما بعد المونديال. خاصة الفترة يعني الماضية الناس اللي رغم انه هذه السنة توقيت المباريات كانت ما تناسبنا احنا كدول عربية بشكل عام، لكن بعدهم
0: بنتذكر يمكن نسهر يمكن شيء. هل تتوقعي جينا نفس ما جانا يوم قطر مونديال قطر؟ يا الله كيف كان
1: في يعني مونديال قطر حقيقة دخلنا في اكتئاب
0: فعلا، حسينا في الموضوع لأنه عشنا يعني.
1: فاطمة الغيث تقول فعلا الجو حلو معنا معنا نفاف في صحار، تخيلي عندهم نفاف، واليوم الخميس آخر يوم في الأسبوع، صباحكم ورد، يسعد لنا صباحك يا فاطمة، ويا رب إن شاء الله تكون يعني مثل ما نقول كذا نهاية أسبوع سعيدة وتكون مبسوطين بالأجواء. فشكله نفاف عندكم صب صحار فكان جايب لنا الجو الحلو صب المعبيلة شوية على الخط.
0: يا رب الظهر نشوف مفاجأة
1: يا
0: إن شاء الله.
1: أتمنى
0: وفاء جزون تصبح عليكم بالخير، تقول الفرحة كبيرة لفوز الأرجنتين، بس الحين أنا متورطة أسبانيا والأرجنتين فيهم لاعبين البرشا، أشجع مين الحين، ميسي ولا لامين يامال؟
1: لا.
0: خبروني.
1: معناته أن أنت ما راح يكون عندك أي مشكلة أي من المنتخبين
0: يفوز، بس هي تقول خبروني أخبرش؟ شجعي ميسي لأنه خاص آخر مونديال، لامين يامال بعد
1: مشوار طويل
0: مشوار، فممكن يجيبها في يعني المونديالات القادمة.
1: يلا بنشوف
0: سوف نرى.
1: احنا رايحين لفاصل نرجع لكم من بعده.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة، يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay. تفرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو، استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم، تطبق الشروط والأحكام. أودي. لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو. طور عالم. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. التحديث المروري برعاية شل عمان للتسوية.
1: إذن مستمعينا في صباح الخميس نهاية الأسبوع، وبالنسبة للتحديث المروري فنقول لكم طرقاتكم كلها لله الحمد سالكة، سواء كنتوا سالكي طريق مسقط السريع أو طريق السلطان قابوس، فقط زحمة خفيفة عند دوار برج الصحوة. أما الطرقات كلها نقول سالكة، ونتمنى لكم صباحات سعيدة.
0: كان معكم التحديث المروري برعاية

من أريده. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريده طور عالم. بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: خدمات المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا، مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: فولكسفاجن. تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
4: أوه خسرنا، يلا هالجايات أحسن،
5: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
4: عادي تصير،
5: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
4: أي بيانات قصدك؟
5: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
4: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
5: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: الباطنة على 101.3 و 102.7.
1: هلا أفهم
0: مزاجك بالعربي.

0: نكمل معكم ونكمل مع مشاركاتكم أكيد ورسائلكم ومواضيعنا أكيد اليوم في مشوار الخميس.
1: من محبين جبنة البارميجان يا شباب؟
0: لذيذة جدا جدا جدا أحبها.
1: تعرفين أن يبيتش البارميجان في خطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة؟ الخبر الله يسلمك انه احنا نعرف ان جبنة بنقولها بالعربية مالنا خلق عاد نلفظها مثل
0: البارميزان.
1: ايوه جبنة البارميزان من اكثر المنتجات الايطالية مستمعين ارتباطا بالمناخ والبيئة المحلية نظرا للمعايير الدقيقة في انتاج هذه الجبنة. انتاج الجبنة الايطالي يعتمد على نوعية العلف، درجة حرارة الحظائر وطبيعة الحليب الخام، والإجهاد الحراري للأبقار ينعكس سلبا على إنتاج الحليب اليومي وجودته ويزيد تكاليف تشغيل أنظمة التبريد. فخبراء الزراعة يحذرون من أن استمرار الظواهر المناخية السلبية سيهدد مستقبل الاقتصاد الزراعي في إيطاليا، ومثل ما قلنا أنه البارميزان في خطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
0: فممكن الأكلات يعني اللي نشوفها ونستمتع فيها مستقبلا بسبب تغيير المناخي ما نشوفها
1: بالضبط، ممكن شوية شوية
0: خلاص أغلى.
1: مثل ما قلتي عاد إذا جاتك بجودة زينة نفس الجودة المعتادة فممكن أنه يعني أسعارها رح تختلف، لأنه نفس ما إحنا يعني إذا تحديدا نتكلم عن هذا الجبن الإيطالي المعروف ويعني ناس معتمدة عليه، ومثل ما قلنا يعني هم في النهاية الجبن الإيطالي معروف، فيعني الدولة تشتغل على هذا يعني في هذا القطاع تحديدا، وبسبب يعني ارتفاع درجات الحرارة اللي احنا نشوفها خلاص متعودين عليها، لكن لو تلاحظ في يعني على مستوى العالم خاصة في هذه الدول أنا يعني متفاجئ في هذا الصيف تقريبا من كمية الوفيات الغريبة سبحان الله صارت.
0: الفيديوهات اللي جالسة تنتشر عن كيف هم معانين أصلا من درجة الحرارة العالية.
1: عندك في فرنسا الفيديوهات اللي طلعت كم عدد الأشخاص اللي بسبب ارتفاع درجات الحرارة يعني مثلا يعني راحوا ضحية نقول ارتفاع درجات الحرارة. في النهاية شذا هم عايشين في بيئات مختلفة كانت متعودين أجسامهم على يعني وضع معين درجة معينة سبحان الله.
0: حتى بيوتهم ما مهيئة أصلا للحرارة، فأنت يعني بيوتهم بعد تحفظ ترى
1: تحفظ
0: الحر
1: بالضبط. فالحين أنه حتى المسألة واصلة على مستوى مثل ما قلنا إحنا اللي هي يعني العلف، درجة حرارة الحظائر اللي فيها هذا الأبقار وهذا، وطبيعة الحليب اللي ممكن بهذا السبب راح يعكس وراح يكون إنتاجه، فهذا كله راح يأثر على أتوقع الجودة، ومثل ما قلنا يعني شوية شوية ممكن بسبب ارتفاع درجات الحرارة أنها في خطأ في خطر بعض المنتجات، ومثل ما قلت شكلها وإحنا رايحين على قدام بسبب يعني المناخ في أشياء كثيرة ممكن نودعها
0: تتغير فعلا بالضبط. هنا صباح وشذا جربي يقولوا لي الصوص الروب والبارميزان ثوم فلفل أسود ملح عصرة ليمون ورانش، وإذا حبيتي رشة بهارات. أنا حسيت إنه لذيذ فبصور
1: هذا كذا تغميسة.
0: أيوة أحسها يا تغميسة، ما ممكن تكون مع سلطة صح؟ أحسها تغميسة لي شيبسات مع خبز،
1: فحليت
0: الوصفة
1: حق الويكند عيل
0: خلاص برسل لشي
1: حق سهرة الويكند. يا سلام لا واضح، لكن يعني وين يعني ما أدري، أحيانا أحس في أماكن حصل فيها فعلا يعني الجبنة لما تأخذينها تحسين جودتها وطعمها وكل شيء ممتاز، وأحيانا في بعض الأماكن أخذها أحسها مغشوشة يعني خاصة إن أجبان مثل هذه مثلا ما أخذ الأشياء الجاهزة، مثلا تأخذين اللي أريدي
0: تكون فيش.
1: الحجم اللي هو يعني اللي أنت تحتاجينه لكم جرام أنت تحتاجين مثلا، فأحس إنه بعض الأماكن فعلا تلاحظيها جودتها
0: طعمها مختلف
1: وفي أماكن ثانية لا تحسين لا في شيء غلط تجاري، في غش تجاري في الموضوع. نفس موضوع جبنة الموزاريلا، في منتجات جاهزة لما تأخذينها
0: يعني
1: غير
0: الموزاريلا خصوصا يعني على طول تبيني إذا زينة ولا لا، لأن يعني لما خلاص تذوبيها بعدين تصير بلاستيك. هذه انسي، هذه ما جبنة موزاريلا، ما لها علاقة
1: حقيقي. أو احنا يمكن يشدنا بعد كان الفترة الأخيرة الباكتات اللي تجيش مكس فيها موزاريلا على تشيدر على ما عارف ايش قشقوان، يقولش انه يعني كيسة جاهزة انها مكس. فأحس أغلب الوقت الأشياء الجاهزة مع انها ممكن تكون ترى من براندات يعني كبيرة ومعروفة، تحسين جودتها مو مثل اللي ممكن انت تخبرين الشخص الموظف اللي هناك انه ابغى مثلا نص كيلو موزاريلا وتختاري اللي انت تريدي بالضبط ويسوي لك اياه في نفس الوقت. ها عطتك وصفه ثانيه. اذا هذه السالفه طبعا، وخبرنا كان من ايطاليا انه البارميزان في خطر بسبب ارتفاع درجات الحراره، فمحبينا يلا شوفوا لكم حلول بديله.

0: في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكثول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: لا تضيع وقت، لا

0: أفضل لكل الناس.
1: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو طور عالم.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
1: فولكسفاجن. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع، سحب وجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب وتشكل سحب على اجزاء من جبال الحجر وهطول امطار متفرقة، قد تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح هابطة نشيطة على اجزاء من جبال الحجر، في احتمال لتصاعد الغبار والاتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة على محافظتي الوسطى وظفار.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم

أحلى حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو.

0: والأحكام. أريد طور عالم.
1: تبك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: فصباحكم خير وبركة إذا مستمعينا الأحبة، يا هلا ومرحبا وسهلا فيكم، مكملين ومتواصلين معكم في مشوار الخميس الجميل اللطيف أكيد في ساعتنا الأخيرة. طمنونا عنكم، كيف أحوالكم وإيش مسوين؟ واليوم أصلا يعني في هدوء كذا بشكل عام بسبب أنه من بداية الصباح نحن شايفين كيف الطرقات وشايفين كيف الوضع الأجواء. أصلا يعني هادي
1: هادية بشكل
0: انسيابية، فيها
1: تحسين مخيف هادية
0: بالضبط
1: تحسين نفسك كذا يعني أنا وأنت بس تقن سالفة مع بعض،
0: أنا ووفاء وحدنا، وممكن حد يجينا كذا يطل علينا يعطينا كم من سالفة ويختفي.
1: احنا قلنا اليوم مع نهاية الأسبوع شذا، حياتك خارج الدوام هي أهم من الدوام نفسه، فإذا كنت من الناس اللي دوام بيت بيت دوام تعال واسمع معانا هالموضوع. لنفترض أنك أنت دوامك من 8 إلى 10 ساعات خلال النهار، فرح يتبقى لك تقريبا ما 16 ساعة ما بين نوم، أكل، راحة، هواية، جمعات عائلية وأصدقاء، وقت خاص لك. مثل ما أنت حريص على ساعات عملك عزيز المستمع، احرص على استثمار وقتك المتبقي عشان صحتك النفسية والذهنية والبدنية. فاسأل نفسك اليوم وانت بنهاية الأسبوع، كم عدد أصدقائك اللي أنت تنبسط معاهم خارج الدوام؟ أنا يعني صداقات الدوام هذه مش محسوبة. كم عدد أفراد العائلة الداعمين لك في وقت في كل وقت أو أي وقت أنت تحتاجهم؟ هل أنت تبذل مجهود كافي ووقت كافي تستثمره في صداقاتك وعلاقاتك العائلية؟ هل تستثمر في بدنك يعني من أكل صحي من رياضة؟ صحتك الذهنية والعقلية والنفسية يا عزيز المستمع تعتمد على جودة حياتك الاجتماعية واهتمامك بصحتك، لأن الدوام ما رح يقول لك شكرا لأنك ضحيت بكل شيء عشاني
0: فعلا.
1: فالهدف من هذا الموضوع ابني لنفسك حياة تحب ترجع لها كل يوم بعد ساعات العمل. حاول انك ترفع جودة يومك بالكامل وما تهرب من حياتك للعمل او من العمل لحياتك، بل حاول انك تجد التوازن اللي يشبه لك انت وحدك. فمثل ما قلنا يعني خاصة بالنسبة للناس اللي ما عندهم الا مثلا الجمعة اجازة، أو اللي محظوظين يلا ويكند يومين أمورهم خلينا نقول طيبة. في ناس مثلا إجازاتهم يدوب في كل كم شهر، متى ممكن يصادف إنه مثلا خميس وجمعة لأن الدوام
0: يعني
1: شفتات بالضبط. فأنت يعني ما تخلي حياتك فعلا مثل ما قلنا من الدوام للبيت ومن البيت للدوام،
0: وحتى يوم تطلع أصلا أنت من الدوام بالك مشغول في الدوام، فهمتي كيف
1: بالضبط؟
0: يعني لنفترض أنك أنت شخص تحب العمل، إنزين، فلو كنت أصلاً شخص أنت تحب العمل ويعني عندك إدمان للعمل علشان عملك، يعني أنت بس خذها علشان عملك مش علشان حتى أنت وحياتك الشخصية ونفسك ونفسيتك، علشان عملك بس، أنت لازم أصلاً تفصل، لازم لما تطلع تكون عندك حياة برا علشان لما ترجع دوامك تقدر تنجز
1: بالضبط.
0: تقدر تعطي وما توصل لمرحلة الاحتراق الوظيفي اللي هو يلا بس خلاص أنا أعطيت وسويت وأديت ويا ما ضحيت.
1: هي هذه، العمل مهم لكن لا تسمح له أنه يصير شيء الوحيد المهم في حياتك، لأن في النهاية الناس ما رح تتذكر أنك رديت على إيميلاتهم بسرعة وكنت متجاوب معاهم، رح يذكرون أخلاقك، رح يذكرون صحتك وأيضا يعني وجودك معاهم والأثر اللي رح تتركه في حياتهم. فابنوا لكم حياة جميلة خارج الدوام حتى يعني ما يصير يوم الإجازة هو اليوم الوحيد اللي تشعر فيه أنك أنت حي، وذاك اليوم اللي مو عارف نفسك إيش تبي تسوي فيه،
0: أبدأ من وين
1: أنام يعني أريح نفسي أرتاح مثلا أرقد ولا لا، أني أنا مثلا أطلع، أني أنا أنبسط
0: أروح زيارات أروح تجمعات، وإذا رحت
1: كل
0: تجمعات
1: شيء مؤجل للويكند
0: أروح أصلا
1: بالضبط.
0: تعرف أنت في الويكند يعني كم تجمع أصلا ممكن يكون بتروح عند هذا الأهل ولا هذا الأهل ولا هنا
1: حقيقي
0: ولا هنا. فيعني لازم نحاول أن نوازن بين حياتنا وبين العمل وبرا العمل تكون لنا حياتنا نحن الخاصة الاجتماعية، حياتنا نحن الشخصية، نهتم بنفسنا
1: يعني
0: نفسيتنا.
1: يعني شوف الفكرة ان ايام الاسبوع سوي لك جدول، سوي لك حياة، يعني لا تعتمد على كل شيء انه لا مؤجل الويكند مثل ما قلنا وتنتظر الخميس عشان انك تسوي. قلنا دايما مسألة هاي اني انتظر الشيء او الوقت المناسب عشان اسوي الشيء، هذا
0: ما راح يجي الوقت المناسب
1: بالضبط. انتظر الويكند علشان اني انا مثلا يعني ألبس اللبس الفلانية، أكشخ في العباية في الويكند،
0: أو أطلع الطلعة المعينة،
1: العطر بتعطر يوم الجمعة. ترى كل الأيام حلوة يعني، بس يوم الجمعة يوم خير وبركة ومبارك، بس أقصد ما تدري أصلا أنت بتلحق على الجمعة ولا ما بتلحق على الجمعة، وبتظل الأشياء موجودة. الله يحفظكم يعطيكم الصحة والعافية ويمدكم طولة العمر. فيعني لا تأجلوا الأشياء الحلوة إيش ما كانت، ولا تأخروا يعني، ولا تحرموا نفسكم من أشياءكم اللي مكدسة ومخشوشة في أماكن لمناسبات معينة وأوقات معينة، لأنه ما تعرفون إيش اللي ممكن يحصل في يوم وليلة. محمد قاسم يقول موضوعكم في وايد نقاشات ويحتاج لجلسة طويلة، بس باختصارها يعني أنا بس يقول بس أنا اختصرها، ما حد يحب الدوام. ليش في ناس تحب الدوام؟
0: من الأخير عطانا محمد قاسم. هنا أيضا صباح الخير، والله عندكم حق، يمكن كنت فترة من فترات حياتي مدمنة عمل وضحيت كثير من تجمعات الأسرة ووقتي مع نفسي ووقتي مع بيتي وعيالي، لكن بعدها اكتشفت أني حتى لو أحب العمل المفروض ما أقصر في باقي جوانب الحياة.
1: معانا هنا بعد مشاركة من غير اسم تقول الحمد لله شغل وجيم وأكل صحي ووقت للأهل، واللي صح كله يعني ركض وتعب، بس واللي صح إنه يعني الجدول كله ركض وتعب بس إنه يستاهل. حلو، عايش يوم.

0: احفظكم، واكيد اذا في مشاركات راح ناخذهم. وين نحصل وقت بالدوام 12 ساعة ويوم ونص راحة؟ الله يعين، خاصة الناس مثل ما قلنا اللي يعني دواماتهم وطبيعة اعمالهم انهم مثلا يداوموا ساعات طويلة، او مثلا تلقينهم اللي يداوموا في الصحراء مثلا باسبوعين باسبوعين يكونوا مثلا في اجاز. يعني في ناس فعلا جدولهم شذا، حتى لو تبين ضبطينه
1: حتى لو يبي يسوي لهم حياة شخصية ما في فايدة،
0: تحسين انه صعب، ممكن تفوتهم اشياء ومناسبات كثيرة بحكم يعني ظروف عملهم. الله ييسر امور الجميع ويسهل يا رب ان شاء الله على الكل، وصباحاتكم خير.

0: أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
2: خلي هلا أفقى.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.

احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

إذن سمعنا حمود الخضر معاكم مستمعينا، وتحية للجوهرة. الجوهرة في رسالة عاد، أنا ما أدري إذا هي تسمعنا الحين ولا لا، لأنها كانت حابة أنها تسجل هذا الإهداء. تقول اليوم تخرجت مو بس صديقتي، تخرجت قطعة من قلبي، بسمة الرحبية، تخرجت البنت اللي كانت دائما تحارب بصمت، تدرس بتعب وتنهض من بعد كل عثرة بابتسامة، فخورة بيك حد السماء. هذه رسالة الجوهرة ومباركتها وتهنئتها لصديقتها بسمة الرحبية بمناسبة تخرجها، ومبارك إن شاء الله للجميع.

0: مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة، خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ، وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني، وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها، المزايا العائلية، إنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام، ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر، وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف، هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدمه لكم منتجعات بر الجصة، راح يكون قبل 3 سبتمبر، وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر، تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك، وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026، يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم، ذكرياتكم، أموركم، تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
2: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الإمارات من أريده، خليك معاهم حتى وانت مسافر. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام.

0: التحديث الضروري برعاية شل عمان للتسويق.
1: إذن مستمعينا نكمل معكم ونشوف كيف الطرقات في هذه اللحظات، الطرقات فيها انسيابية في الحركة. بطبيعة الحال اليوم كذا من بداية اليوم كانت الأمور تمام والطرقات تشهد انسيابية في الحركة، سواء طريق مسقط السريع أو شارع السلطان قابوس. أنتوا طمنون عنكم، عن أحوالكم اللي طالعين الحين، أموركم تمام سواء سالكي طريق مسقط السريع أو شارع السلطان قابوس.
0: كان معكم التحديث المروري.

إذن معكم من صباحكم عماني مستمعينا الأحبة. اليوم مع نهاية الأسبوع، فنقول إن شاء الله يا ربي صباح سعيد على الجميع. تحية لكل من متواصل معنا ومتابعنا ومشاركنا أكيد في مشوار اليوم. إذن اليوم إعلان نتائج الدبلوم العام 2025-2026، فنقول بنسبة نجاح أكثر من 83%. يعني هذا اليوم ما رح يكون مجرد يوم عادي ولا أنه مجرد أرقام ونسب، بل يوم يحمل معاه سنوات من الاجتهاد والدعوات والقلق والفرح وربما الدموع أيضا. فبعيد عن النتيجة نفسها، الكل بيت طقوسه وعاداته الخاصة في هذا اليوم، وممكن اللي يسمعونا يتذكرون اليوم اللي هم يعني كان إعلان نتائجهم، فاللحظة نفسها وتفاصيل هذا اليوم أكيد في الذاكرة وفي البال. فسؤالنا رح يكون لكم مستمعينا، من هو الشخص اللي يفتح النتيجة أولا في بيتكم؟ هل رح يكون الطالب نفسه أم الأم الأب، أم أنه الجميع يجتمعون حول الشاشة الواحدة كلهم كذا على تليفون واحد وكل واحد يعني بيشوف النتيجة قبل؟ أنا فاهمة ومتفهمة جدا إحساسكم ومشاعركم اليوم، خاصة الطلاب. والله ما تعرفين، هي تروحي مع الطلاب، تروحي مع أولياء الأمور، كل واحد عايش كذا في يعني جو من القلق والتوتر، وهذا كله طبيعي. فمع جو القلق والتوتر اللي يمكن الطلبة نفسهم من أمس بالليل، نقول إن شاء الله الساعة 4 بالأخبار السعيدة وبالنجاح يا رب، ومبارك للجميع من الآن.

هنا نقول تحية لأبو تركي مشاركنا على الواتساب ويقول أنا ماخذ إجازة علشان نتيجة ابني, ويعني أتوقع يمكن هما كلهم هاي أبو تركي أنتوا كلكم شكلكم كذا مع بعض تفتحوا النتيجة وتشوفوها مع بعض, ويصبح علينا بالخير ويتمنى لكل الخريجين اليوم النجاح والتوفيق, ويعني خاصة لابن تركي لأنه ينتظرها اليوم بفارغ الصبر. إن شاء الله يا ربي بالفرحة, والله يديمها من فرحة, ومبارك لجميع الطلبة والطالبات.

0: إذن مستمعينا الأحبة نحن نوصل معكم للختام، وبما أن اليوم رح يكون إعلان نتائج دبلوم التعليم العام، موفقين أكيد لكل أخواننا الطلبة بإذن الله تعالى. يعني
1: فرحة كبيرة اليوم في كل البيوت.
0: النسائب النسب إن شاء الله،
1: إن شاء الله النسب والنسائب بعد يعني
0: مرة واحدة
1: إن شاء الله الطالبات بالحظ الحلو والأزواج الصالحين يا رب.
0: دخلت أنا في موضوع آخر، نجحنا إن شاء الله كلكم
1: يا رب
0: بالنجاح والتوفيق
1: بإذن الله تعالى أكيد، وتكون فرحة نهاية الأسبوع معاكم.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب ابكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: إيفرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
2: حكايات المونديال.
3: حكايات المونديال

في كل نسخة مونديالية هناك نجوم تكتب أسماءها بأحرف من ذهب، والبعض يترك بصمة لا تنسى فيتجاوز أثره حدود النسخة الواحدة ليصبح أيقونة مونديالية عامة. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حب. نحن الآن في عام 1990 داخل مقر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في ياوندي، تفصلنا أيام قليلة عن مونديال إيطاليا. المدرب السوفيتي فاليري نيبومنياتشي يقوم على مضض بتعديل في قائمة اللاعبين المشاركين في المونديال. الأوامر جاءت من رأس السلطة، الرئيس بولبيا يصدر مرسوما يطالب بضم النجم العجوز روجي ميلا للقائمة. كان ميلا قد تجاوز 38 من عمره، قدم كل ما لديه حتى أنه تحصل على جائزة لاعب العام في القارة السمراء عام 76، وقرر أن يقضي الأيام الأخيرة في مسيرته في دوري جزيرة ريونيون المتواضع. في ميلانو تلعب الكاميرون مباراة الافتتاح المونديالية ضد الأرجنتين حاملة اللقب، وتفوز بهدف صاعق من فرانسوا أومانبيك. ميلا اكتفى بالمشاركة في آخر الدقائق.

الجولة الثانية ضد رومانيا فاجأ ميلا الجميع بتسجيله هدفين، وقاد الكاميرون للدور الثاني. أصبح أكبر مسجل في تاريخ كأس العالم ب38 عاما و29 يوما. في ربع النهائي أمام كولومبيا كنا على موعد مع واحدة من أشهر لقطات المونديال عبر التاريخ. ميلا ينقض كالأسد ويخطف الكرة من الحارس هيجيتا الذي اعتاد التقدم بها، ليسجل اللاعب الكاميروني في المرمى الخالي ومقدما رقصته الشهيرة عند راية الضربة ركنية. يقول ميلا: لم نكن نشعر بالخوف من أي خصم، حتى لو واجهنا ألمانيا أو البرازيل كنا نلعب بروح كبيرة. باتت الكاميرون أول منتخب إفريقي يتأهل لربع النهائي في تاريخ كأس العالم. وفيما يبدو لم يكن رضوخ المدرب لطلب الرئيس الكاميروني قرارا سيئا. على كل حال انتهت المغامرة الكاميرونية أمام إنجلترا، لكنهم عادوا في مونديال أمريكا 94. والغريب أن ميلا كان حاضرا أيضا، بل وسجل في مرمى روسيا في دور المجموعات. محطما رقمه الشخصي كأكبر لاعب يسجل في تاريخ كأس العالم، وهذه المرة 42 عاما و39 يوماً.

0: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.
1: حكايات المونديال.
0: في ظفار على 102.7
2: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.

0: الدم لا يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح إنسانا سنوات من الحياة. كن سببا في ابتسامة مريض وتبرع بالدم.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحره. بالمختصر
1: ودوني البحر.
0: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
2: أهلنا وأحبابنا في عمان،
3: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرة بمسرح العرفان.
2: قولوا على الموعد،
4: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
5: آلوا حجزوا، مش هاقل لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرة.
6: حياكم الله.
7: أنا يايتكم وهتروحوا بليني بس عام. أنا ياية
0: بأجواء كلا حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن ايفنتات.
8: موقع وابليكيشن ايفنتات.
9: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. السحب بوجه عام على بقية المحافظات مع تدفق وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وعلى أجزاء من سواحل بحر عمان وشرق مسندم قد تؤدي لهطول أمطار خفيفة. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة من محافظتي الوسطى وظفار.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

في روسيا السلام بالإيد من على باب المنزل يعتبر نذير شؤم، ويعتقد أنها تجلب الخلافات أو الحظ السيء، لذا يجب الانتظار للدخول قبل السلام بالإيد.

لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حيا. الحمد لله قلنا بخير.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: من هلا أف أم مستمعين وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظه الله ورعاها قدمت التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله، وذلك بقصر الوجبة في العاصمة القطرية الدوحة. فتح طريق وجسر المغسل أمام الحركة المرورية ضمن جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز كفاءة شبكة الطرق في محافظة ظفار بتكلفة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال عماني. وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للعمل في محافظة جنوب الباطنة تعلن عن توفر فرص عمل وظيفية في مؤسسات القطاع الخاص العاملة بالمحافظة لمختلف التخصصات والمؤهلات. للاطلاع وتقدم لفرص العمل المعروضة عبر خدمة فرص العمل بموقع الوزارة الإلكتروني. ومستمعينا الحدث الأبرز إعلان نتائج دبلوم التعليم العام للدور الأول عام 2025-2026 اليوم بنسبة نجاح أكثر من 83%. كما تقرر بدء دوام الطلبة للعام الدراسي القادم يوم الأحد 6 سبتمبر 2026. وأيضا وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة أعلنت عن إجراء الفحص الطبي للطلبة المستجدين بالصف الأول للعام الدراسي 2027-2028.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
2: حيا.
3: الحمد لله كلنا بخير.

في اعتقاد شائع أن المسكن إذا كان يباع بدون وصفة فهو آمن للاستخدام المتكرر. بعض المسكنات خاصة أدوية الالتهاب مثل إبيبروفين والدايكلوفيناك قد تقلل تدفق الدم إلى الكلى، ومع تكرار الاستخدام أو أخذ جرعات عالية أو استخدامها مع الجفاف قد تتأثر الكلى تدريجيا، خصوصا عند مرضى السكري أو الضغط أو من لديهم مرض سابق في الكلى. لذلك الأفضل إن ما نتعامل مع المسكن كحل يومي دائما. إذا كان الألم يتكرر فالأهم معرفة سببه. وتفاصيل أكثر عن صحة الكلى والاستخدام الآمن للأدوية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026.

0: هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام، أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: الجيش الإيراني يعلن مقتل 7 من عناصره بضربات أمريكية على ثكنة قرب مدينة إيران شهر بجنوب شرق إيران. القيادة المركزية الأمريكية تقول في بيان على منصة إكس إنها أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. الحرس الثوري الإيراني يعلن في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تتوقف الأعمال العدوانية الأمريكية، وهدد بإغلاق طرق تصدير استراتيجية أخرى. الكويت والبحرين تعلنان اعتراض هجمات إيرانية جديدة، بينما تقول إيران إنها تشن هجمات على قواعد أمريكية في المنطقة.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: المصادر الطبية تعلن مقتل 4 أشخاص في قصف جوي إسرائيلي على مدينة دير البلح، وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينتي خان يونس وغزة. وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سيموتريتش يعلن تخصيص 434 مليون دولار لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. مقتل وإصابة العشرات في مدينة الدبة شمالي السودان عقب اشتباكات بين عناصر من القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني ومجموعات محلية في المنطقة. هذه تحياتي هند سليم.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا أم أم.

هالة اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، bbcarabic.com.

0: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
1: ودوني بحر.
0: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
2: أهلنا وأحبابنا في عمان،
3: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
4: بمسرح العرفان.
2: قولوا على الموعد،
5: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
6: آلو حجزوا، مش هقول لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
7: حياكم الله.
8: أنا ياياتكم وهتروحوا بلاهي بس عن أنا يايا.
0: بأجواء كلا حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات.
9: موقع وابليكيشن إيفنتات.
10: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

ما كل طفل يتأخر في الكلام يعني عنده تأخر لغوي. أحياناً يكون الطفل فعلاً يحاول يتفاعل لكن للأسف ما يستقبل الكلام بوضوح، وهنا قد تكون المشكلة في السمع وليس في اللغة نفسها. ضعف السمع عند الأطفال ممكن يظهر على شكل تأخر في النطق، فتلاحظ أنك لما تنادي اسمه ما يرد، أو يرفع صوت التلفزيون، أو ما ينتبه للتعليمات، أو ينطق الكلمات بطريقة غير واضحة. والمهم نعرف أن فحص السمع بعد الولادة ما يكون كافي دائماً، لأن بعض مشاكل السمع تظهر بعدين بسبب التهابات الأذن المتكررة أو تجمع السوائل خلف طبلة الأذن. لذلك لما يتأخر طفلك في الكلام من أول الخطوات المهمة أن نفحص سمعه قبل ما نعتبرها مشكلة نطق أو لغة فقط. وتفاصيل أكثر عن التشخيص المبكر وصحة الأطفال بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش تكون الرحلات الصباحية أكثر التزاماً؟
2: الرحلات اللي تطلق في الصباح الباكر غالباً ما تكون أقل عرضة للتأخير لأنها تبدأ يومها من المطار نفسه قبل تراكم التأخيرات اللي قد تحدث على مدار اليوم.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف أم.

0: اشتاجني مثل عينيك بلا وطني.
1: هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

لأننا في عمان كلنا واحد، ومهما اختلفت أدوارنا ومسمياتنا تجمعنا غاية واحدة، خدمة أهلنا وبلدنا. كلنا واحد، فقرة جديدة على هلا اف ام تسمعوها الواحدة ظهرا كل أحد وثلاثاء وخميس، نستضيف فيها قصص وتجارب حقيقية من العمل بروح الفريق الواحد في سلطنة عمان داخل المؤسسة الواحدة وبين الجهات ومع القطاع الخاص والمجتمع، لنقترب من نماذج صنعت أثرها بالتعاون والتكاتف. كلنا واحد تأتيكم بالتعاون مع المبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد التي تنظمها الأكاديمية السلطانية للإدارة. كلنا واحد.

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا فيكم في فقرة كلنا واحد عبر أثير هلا أف أم، حيث نضيء على نماذج حية من العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع في خدمة سلطنة عمان. في هذه الحلقة راح نقترب من موسم تجتمع فيه جهود كثيرة على هدف واحد، هو خدمة ضيوف الرحمن، رحلة الحاج العماني اللي تبدأ من بيته وتمر بشركات الحج وشركات الطيران والنقل والفرق الإدارية والطبية والإرشادية، وصولا إلى المشاعر المقدسة ثم العودة سالما إلى وطنه. هي رحلة يمر فيها الحاج على جهات كثيرة دون أن يشعر بالانتقال بينها، وذلك وحده يقول شيء عن حجم التنسيق خلف الكواليس اللي تطلع بالقيام به بعثة الحج العمانية. ضيفنا في هذا اللقاء دكتور أحمد بن علي الكعبي، نائب رئيس بعثة الحج العمانية للشؤون الإدارية والمالية لموسم 1447 للهجرة، للحديث عن التعاون والعمل المشترك في منظومة الحج وكيف يصنع تكامل الجهود تجربة أفضل للحاج العماني. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد، يا هلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا بكم بالمستمعين الكرام.
0: إذن دكتور، رحلة الحاج العماني تبدأ من التسجيل، بعدين تمتد إلى السفر وأداء مناسك الحج، بعدين العودة إلى وطنه. ممكن تأخذنا في هذه الرحلة من بدايتها إلى ما بعد عودة الحاج، وإيش هي الجهات في المحطات اللي تمر بها في هذه التجربة؟
1: شكرا لكم أولا لإتاحة الفرصة عن الحديث عن هذه التجربة، التجربة الإيمانية، وهي بلا شك قد تكون من أجمل الرحلات التي يتنقل فيها الإنسان من وطن إلى وطن آخر، وخاصة أنها رحلة الحج يعيش فيها الإنسان أجواء إيمانية، يتعرف فيها على أشخاص وعادات وقيم وشعوب أيضا مختلفة من مختلف دول العالم. كل هذه الشعوب وهؤلاء الأشخاص يتوافدون إلى مكان واحد يلتقي فيهم، فالشعور بهذه التجربة، تجربة الحج ورحلة الحج وأداء هذه العبادة العظيمة، هو شعور عظيم. لذلك من المهم أن تسخر له كل الجهود وكل سبل الراحة حتى يعيش تجربة إيمانية وأيضا تجربة شخصية على المستوى الشخصي. رحلة الحاج هي ليست رحلة تبدأ يعني من اليوم اللي يخرج فيه الإنسان من بيته أو الشخص من بيته، وإنما هي رحلة يسبقها تخطيط، يسبقها تجهيز، أعمال أيضا مرتبطة بالفرد. تتعلق هذه الرحلة بعدة جهات، بعدة اختصاصات، بعدة أشخاص أيضا يعملون على التجهيز لهذه الرحلة، رحلة الحج. لذلك تضافر هذه الجهود و جميع هذه المؤسسات في رحلة الحاج تعطي إضافة حقيقية وتجربة جميلة ليؤدي الإنسان هذه العبادة بكل راحة وطمأنينة.
0: أيضا الحاج يعني هو أكيد ما يكون حاس بعدد الأطراف، خلنا نقول اللي تعمل علشان وعلشان يؤدي مناسك الحج أيضا بأريحية، لأنه يشوف الرحلة كتجربة يعني واحدة متصلة. فممكن نتقرب شوية أكثر إلى مسألة خلف الكواليس، كيف يبدأ أساسا الاستعداد لموسم الحج على مدار السنة؟ أنا أتوقع يعني العمل يكون، وإيش طبيعة التنسيق اللي يسبق وصول الحاج؟
1: هو ربما اللي يلاحظ الحاج أو يشعر بالحاجة كشعور مباشر هو ابتداء الرحلة، يمكن 15 يوم أو إلى 20 يوم، لكن الاستعداد لموسم الحج أنا أقول لك يأخذ من انتهاء الموسم إلى نهاية الموسم الآخر. يعني اليوم إذا احنا نتكلم عن موسم الحج 1448، أقول لك بأن الاستعدادات لموسم الحج قد بدأت بعد انتهاء موسم 1447.
0: ما شاء الله.
1: هذه التجهيزات هي مثل ما قلت هي كلها خلف الكواليس، يقوم بها فريق عمل مشترك من عدة جهات، ابتداء طبعا من دور المناط بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بكونها جهة الاختصاص، ولكن لما نأتي للتنفيذ العملي وإلى العلاقة المباشرة مع هذا الحاج تجد هناك أطراف يعني لها اختصاص مباشر أيضا تعمل على تجربة نجاح الحاج. عدم يعني قيام أو ما نقول جهة معينة بالدور قد يؤثر على تجربة الحاج، ولذلك الجهود تكون دائما استعدادات مسبقة، لقاءات مسبقة ابتداء من قبل رحلة الحاج، اليوم اللي يعني تظهر فيه ويتم الإعلان فيه عن أسماء المستحقين، أول جهة يتوجه لها الراغب إلى الحج هي وزارة الصحة، فهي شريك أساسي في عملية الحج من خلال عمل الفحوصات اللازمة لهذا الحاج، من خلال أخذ التطعيمات أيضا لهذا الحاج، بعد ذلك يمر أيضا بالتعاقد مع شركات الطيران ويعني شركات تقديم الخدمة من شركات الحج، والتي أيضا هي لها علاقة مباشرة مع شركات الطيران، بعد ذلك تدخل فيها شرطة عمان السلطانية، تدخل فيها وفد جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة. هي منظومة متكاملة، بعثة الحج هي عبارة عن منظومة متكاملة من عدة جهات، يتم التخطيط السليم مع هذه الجهات بداية يعني عملية الاستحقاق أو بداية قبل بداية الموسم، بحيث أنه تتوحد فيها الرؤى، تتوحد فيها الخطط، تتوحد فيها الجهود، وأيضا توزع الأدوار على تلك الجهات المعنية، بحيث أن الجميع يشترك في عمل منظومة وطنية واحدة وعمل مشترك واحد، وهو خدمة الحاج. هذه الجهود حقيقة ساعدت بعثة الحاج لتطوير خدماتها في يعني في العدد من الجوانب المتعلقة ببعثة الحج العمانية. لذلك نستطيع أن نقول أن بعثة الحج هي عبارة عن فريق عمل مشترك من عدة جهات ومن عدة مؤسسات، كل جهة لها أدوارها ولها تنسيقها أيضا المباشر مع الجهة الأخرى. لا تستطيع في منظومة الحج أن تعمل جهة بمعزل عن جهة أخرى، ولا يمكن أيضا أن تلبي احتياجات الحاج ما لم تكن هناك أيضا توحيد للرؤى، توحيد الأهداف، توحيد لآلية العمل وآلية خدمة الحاج العماني.
0: علشان كذا أصلا الحاج ما يكون حاس بتعدد الأطراف، يعني لأن كل الفكرة واحدة والهدف واحد والخدمة أيضا واحدة، ففي تكاملية أيضا في العمل. طيب دكتور، في موسم الحج يعني قد تظهر أكيد مواقف طارئة، تحديات أحيانا ممكن، واحتياجات غير متوقعة، فكيف تتحرك كل هذه الجهات يعني معا في هذه اللحظة، ومن وين تأتي سرعة الاستجابة؟
1: اللي يعني يشاهد منظومة بعثة الحج العمانية يجد أنها تتكون من عدد من الجهات، ولكن الحاج العماني عندما يعني يصل إلى بعثة الحج هو يجد خدمة. من الذي قدم هذه الخدمة قد ما يعرف، هو يعرف أنه هذا عضو بعثة الحج العمانية. هذا العضو قد يكون من جهة من الجهات التي ذكرتها سابقا، وهي التي تدخل في منظومة الحاج. الحاج يأتي مباشرة يجد الخدمة أمامه مباشرة، يعني بمعنى أنه والله مثلا لو افترضنا أنه أحد الحجاج فقد جوازه أو فقد بعض المستندات الخاصة به، ما عندما يأتي مثلا إلى مقر البعثة هو لا يسأل عن الأحوال المدنية أو يسأل عن شرطة عمان السلطانية، هو يدخل مقر اسمه مقر بعثة الحج العمانية، يجد الخدمة مقدمة له. من اللي قدمها قد يكون هو ما يعرف، هو يعرف أن هناك فريق واحد، فريق مشترك يحصل، هو المعني وهو يحصل فيه على الخدمة. كذلك مثلا عندما يأتي المريض لا يسأل عن عيادة معينة، أنا أريد أروح عندي المرض الفلاني، أريد أروح عند الطبيب الفلاني، هو يدخل مقر بعثة الحج العمانية ويقول لهم أنا والله أعاني مثلا من وعكة صحية، يجد هناك فريق متكامل لخدمته بدون ما يشعر من هو الشخص اللي خدمه ومن أي جهة يعني قام أيضا هذا، يعني يتبع لأي جهة وما هي الجهة اللي خدمته، أبدا ما يظهر إلى الحاج، إلا طبعا قد يكون بعض يعني تظهر له أحيانا عندما يجلس معه، لكن فريق العمل يعمل كخلية واحدة. هدفه الأول والأخير هو كيف نقدم خدمة جيدة لهذا الحاج، كيف نرضي هذا الحاج ونعمل على تجويد الخدمات المقدمة له.
0: أنت أيضا ذكرت مسألة التحسينات دكتور، فيعني كثير من التحسينات في الحاج تبدأ في ملاحظة ميدانية أو احتياج يعني يكون مباشر للحاج، بعدين عاد تتحول إلى مبادرة، فإيش أبرز المبادرات أو التحسينات اللي ولدت من هذا التكامل وكيف أيضا انعكست على تجربة النجاح؟
1: مثل ما قلت أنه الحج هو منظومة متكاملة، تبدأ أولا من الحاج نفسه، يعني الحاج هو الشريك الأساسي لنا في نجاح منظومة الحج. شركات الحج التي تقدم خدمات تشكر عليها أيضا يعني هي شريكة في أداء في نجاح منظومة الحج، فأصبحت منظومة الحج الشراكة فيها ليست فقط مقتصرة على الجهات الحكومية، وإنما الداعم والأساس فيها هو الحاج، الداعم والأساس لها هو القطاع الخاص، الداعم والأساسي فيها هي شركات الحج، هي شركات النقل، هي شركات الطيران، بالإضافة طبعا إلى القطاعات الحكومية المشاركة في بعثة الحج العمانية. هذا الأمر يجعل من البعثة عندها القدرة على السماع والاستماع للملاحظات للتعديلات. أنا أقول لك لربما من أكبر عوامل نجاح موسم الحج الذي تم الإعلان عنه قبل فترة ووصول رضا المستفيدين أيضا إلى نسبة مرتفعة، سببه من؟ سببه هو الحاج نفسه، لأنه أولا الحاج هو الذي يعني تحلى ب عدد من القيم. السمت العماني كان خير سفير لبلده في يعني في الديار المقدسة، إضافة أيضا إلى شركات الحج التي قدمت خدمات جيدة، وكذلك المهم من هذا التغذية الراجعة التي حصلنا عليها من قبل الحجاج خلال المواسم السابقة، الذي ساهم الحاج العماني والحاج المقيم في تجويد هذه الخدمات. بعثة الحاج العمانية بعد يعني العودة من الحج تقوم بإرسال رسائل نصية

0: الحلقات من خلال المختبر الذي يقيم من خلال معرض الحج والعمرة ساعدتنا أنه نكون صورة أو تصور لموسم الحج القادم واللي اشتغلنا عليه خلال الفترة السابقة. أصبح الحاج هو جزء كأنه عضو فريق. شركات الحج هي عضو من أعضاء الفريق، يشعر بروح المسؤولية، يشعر بروح الواجب اتجاه وطنه في تمثيل بلده خارج البلد. فكان يعني هذه الشراكة وتفعيل هذا الفريق، الفريق العمل الواحد، ساهم بشكل كبير ولله الحمد في نجاح الموسم.
1: الحمد لله رب العالمين. أيضا لما يرجع الحاج يعني إلى يعني أرض الوطن ويرجع راضي ويأتي أيضا تقدير محلي أو دولي للجهود يعني المقدمة، فإيش تقول هذه المؤشرات دكتور عن أثر العمل المشترك في منظومة الحج؟
0: هذه المؤشرات سواء الجائزة التي حصلت عليها بعثة الحج العمانية كأفضل يعني من أفضل البعثات التي قدمت خدمات للحجاج، إضافة إلى القياس رضا المستفيدين من الحجاج الذي قد يعني شاركوا في الاستبانة ووصولهم إلى هذه النسبة المرتفعة، هذا دليل يعني دليل لا شك فيه بأن العمل المشترك وروح الفريق الواحد هي التي يعني تعمل على تطوير الخدمات، وهي التي يعني تلامس احتياجات الناس لأنهم هم أعلم وأدرى بذلك. لذلك احنا نحرص بعد العودة من موسم الحج إلى الاستماع لهم وأخذ آرائهم باعتبارهم شركاء معنا في في في في في الفريق الواحد، وأيضا أعضاء معنا يشاركون التحديات، يشاركون المقترحات، يشاركون الملاحظات، وأيضا يعملون يعني على حلها. لو نأتي الأستاذ العزيز عندما يعني تشوفي بعض المواقف في موسم الحج، كيف إن الحاج يعني الحجاجنا حجاج سلطنة عمان كل واحد يتسابق لتقديم خدمة معينة لأيا كان، لحاج، لشركة معينة. أحيانا نحن كبعثة حج يعني نستعين بالحجاج، يأتي يعني في بعض المواقف خاصة مثلا في وجبة عرفة اللي يقوم بمساعدة البعثة وتوزيع وجبة الحج وتوصيل وجبة الحج للحجاج العمانيين خير مثال. يعني هذا من أقرب الحجاج بأنفسهم يساعدوا بعضهم بعض لتقديم، لأنهم هم يعتقدوا نفسهم جزء من منظومة الحج، وهو هذا الواقع طبعا، هم جزء لا يتجزأ من منظومة الحج، ولذلك تشوفهم يبادروا. يعني تأتينا بعض المبادرات من بعض الأشخاص عندهم تخصصات معينة، مثلا في مجال الإسعاف، في مجال مثلا الدفاع المدني، في أشخاص مثلا عندهم خبرة في يعني أطباء أو غيره، ولكن ليسوا من ضمن بعثة الحج. نجدهم في بعض المواسم عندما نحتاج لهم يأتيك فلان
1: يبادروا
0: أحيانا حتى قبل موسم الحج، ترى إن شاء الله أنا رايح الحج، إذا بغيتوا شيء ولا احتجتوا شيء ترى أنا جاهز،
1: عن دكتورة وأنا يعني
0: إذا كان دكتور، أو أحيانا مثلا في الدفاع المدني، أو أحيانا مثلا في تخصص من أي تخصص له علاقة بالحج، يعني تحصلين عندنا قائمة أسماء بأنفسهم الحجاج جزاهم الله خير يبادروا إلى البعثة الحج ويقدموا هذه المبادرات، وهذه يعني مؤشر جيد للعمل الفريق الواحد.
1: فمن تجربة الحج إيش الدرس الأهم من العمل كفريق واحد، وإيش اللي الواحد يستفيده أو يعني اللي يمكن تستفيد منه بقية الجهات الحكومية في عملها اليومي؟
0: أنا أشوف بأنه أهم شيء في هذا الجانب هو تكامل الجهود والعمل بروح المسؤولية والفريق الواحد أيضا وتوحيد الرؤى. ولا شك بأنه كل هذه الجهود إذا انصبت واشتغل الجميع باعتبار أنه جزء من أي منظومة، ليست منظومة الحج وإنما في أي مشروع وطني، في أي مشروع مجتمعي، في أي مشروع خدمي، كل الجهات وكل أصحاب العلاقة يعملوا بروح الفريق الواحد الذي يسبقه التنسيق، يعني التنسيق المسبق، وهذا أهم نقطة. يعني احنا التجربة في بعثة الحج هو التنسيق المسبق مع الجهات المعنية، ثم توحيد الرؤى فيما بيننا، ثم إظهارها إلى المجتمع ومشاركة المجتمع في تلك المنظومة التي يعني نعمل من خلالها.
1: يعطيكم العافية دكتور أحمد، شكرا على تواجدك وشكرا على هذه التفاصيل. إذن مستمعينا الأحبة، نحن نختم معكم ومع دكتور أحمد بن علي الكعبي نائب رئيس بعثة الحج

0: العمانية للشؤون الإدارية والمالية لموسم الحج 1447، وأكيد حديثه كان عن التعاون والعمل المشترك في منظومة الحج وكيف يصنع تكامل الجهود تجربة أفضل للحاج العماني.
1: شكرا لك وشكرا للمستمعين الكرام.
2: بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو، استكشف طرازات Q2 Q3 Q5 Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي.
3: لأن عيشة عمان شيء ثاني، اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري.
4: موسم الخريف العقاري،
3: تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، واحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساءً.

0: تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
2: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
5: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
6: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
7: Volkswagen.

أعظم الهدايا هي تلك التي تنقذ الأرواح، وهدية الدم هي الأثمن دائماً.

0: له هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع. تخيل العائلة في المطار، تحتات خفيفة وحماس قبل الرحلة، وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر. مع قرض سفر بسعر فائدة مخفض 3.75% صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني الائتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى، بداية أخف رحلتك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك، وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900-90. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: قل تم
2: تم.
1: اليوم كلنا بنتجمع في بيتكم،
2: حياكم الله البيت بيتكم طبعا، لكن وش صاير؟
1: انت ما عندك فايبر ما نريده وقنوات بي ان سبورت؟
2: ايوه،
1: نبغى نتابع المباراة القوية بدون ما يتقطع النت ولا تفوتنا لحظة.
2: ايوه صدقت، ما يعزك غير فايبر اريده.
3: احصل على باقة تشمل جهاز بي ان وكاس العالم والمزيد عند الاشتراك في فايبر او 5G الانترنت المنزلي من اريده. اشترك الان، تطبق الشروط والاحكام. اريده.

0: خلك مع هلا اف ام.
1: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس غائم جزئياً على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. الصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع تدفق وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وعلى أجزاء من سواحل بحر عمان وشرق مسندم قد تؤدي لهطول أمطار خفيفة. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة من محافظتي الوسطى وظفار.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

الثامنة مساء ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية مساء. مركز السبيل التبرع بالدم بالعريمي بوليفارد من الأحد إلى الجمعة من الساعة الثالثة مساء حتى التاسعة مساء.

0: كلا خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. كلا خليجي. هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634 47

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: جاي مع ربعك أو مع أهلك أو قرار تهرب من حر الصيف وحدك، بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: ضيفكم مع هلا.
2: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، المساء عليكم بكل خير، مساء الخير والمحبه والموده عليكم يا رب العالمين وين ما كنتوا تسمعونا، اكيد عبر اثير اذاعه هلا اف ام، وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا، حلقه الخميس الونيس يا ساده. أنا أعتقد الجميع ينتظر هذه الحلقة وأنا أولكم فبالنسبة لي يوم الخميس يعني تعرفون اللي ويكند يا عيال ويكند. طمنونا عليكم، ما كيف الأمور، إيش مسوين، ها كيف الحماس لرجع للبلاد، روحتوا ولا بعدكم في الدوامات؟ الله يعطيكم الصحة والعافية، خبرونا إيش جداولكم لهذا الويكند. طبعا أنا أعتقد أن الجميع يفضل الأماكن الإندور حاليا، وإلا طبعا البعض يلي مثلا في بعض الأماكن صاب الجبال، صاب جبل هات ولا الجبل الأخضر، الجداول الحلوة يعني يلي تكون كذا في أماكن باردة. أما على مسألة المولات، أنا آخر مرة كنت أو قبل يومين أو ثلاثة أيام كنت رايحة سيتي سنتر للموالح، يا جماعة والله استغربت من الزحمة، يعني لا زحمة زحمة زحمة. يعني أنا أذكر قبل لما دخلتنا يمكن كان في الشتاء كنت أقول ما في، يعني ما في زحمة، المواقف فاضية، يعني فعليا أي مكان تتحصل باركينج، يعني الأمور جدا طيبة. لكن سبحان الله في الصيف الموضوع يختلف تماما. أنا أدري أن كلنا نشرد من الحر، كلنا ندور البرودة، كلنا ندور الأماكن الإندور المغلقة واللي فعليا نقدر نتمشى نستانس نتعشى نتقهوى، أهم شيء المكيف. على 935-10-27 أكيد نشارك وياكم الرسائل المسائية، شاركونا رسائلكم المسائية على رقم البرنامج، وفاصل صغير، خميسكم ونيس وراجعينكم.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: يا هلا ومسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، رجعنا لكم من جديد وايضا مكملين معاكم في هذا التطواف المسائي. اليوم ان شاء الله يعني راح نتكلم شوي مع ضيفنا اللي راح يكون موجود معنا في الاستوديو. شوي موضوعنا راح يكون جانب فني بالنسبه يعني لمحبين المسرح، ويعني رح نناقش شوي هذا الجانب. وما إذا كان يعني أو خلينا نقول مدى تطوره في سلطنة عمان كمسرح، كفن، كتمثيل، كإخراج، ككتابة نصوص، كل هذه الأمور أكيد اليوم إن شاء الله رح نتطرق لها، لأنه هناك كثير للأمانة يعني ترد بعض التساؤلات إنه يعني أين مثلا المسرح العماني، المسلسلات، أين الكفاءات. يعني كذلك البعض يرى أن ما يقدمه أو ما يتم تقديمه من قبل مثلا المسارح من الدول المجاورة أو المسلسلات من الدول الأخرى هو أفضل وأكثر مشاهدة وجذب. فيا ترى يعني هل هناك خلل؟ هل ما يقال صحيح؟ هل فعليا اليوم نحن نمتلك الكفاءات أو أن لا توجد مصادر تمويل؟ عموما كل هذه الأسئلة وكل هذه التفاصيل راح نتعرف عليها إن شاء الله بعد قليلة مع ضيفنا. ففي حال كانت عندكم أي تساؤلات، أي استفسارات، أي مداخلات، أكيد مرحب بها في أثناء نقاشنا مع ضيفنا. في عندنا مساحة أيضا نقرأ مسجاتكم، استفساراتكم يتم الرد عليها من قبل ضيفنا كونه يعني صاحب اختصاص ونظرة في هذا الجانب. فمستمعينا نطلع فاصل ساعتنا وربع، وبعدها إن شاء الله نرجع وياكم ونبدي في حوار شيق مع ضيفنا. فنقولكم دروب السهالة والسلام لكم يا رب العالمين، وين ما كانت مشاويركم ديروا بالكم وانتوا في الطريق، وأكيد نسعد باستماعكم لنا.
3: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا. تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.

0: واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awaser.om.
1: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: الجيش الإيراني يعلن مقتل 7 من عناصره بضربات أمريكية على ثكنة قرب مدينة إيران شهر بجنوب شرق إيران. القيادة المركزية الأمريكية تقول في بيان على منصة إكس إنها أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه، استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. الحرس الثوري الإيراني يعلن في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تتوقف الأعمال العدوانية الأمريكية، وهدد بإغلاق طرق تصدير استراتيجية أخرى. الكويت والبحرين تعلنان اعتراض هجمات إيرانية جديدة، بينما تقول إيران إنها تشن هجمات على قواعد أمريكية في المنطقة.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: المصادر الطبية تعلن مقتل 4 أشخاص في قصف جوي إسرائيلي على مدينة دير البلح، وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينتي خان يونس وغزة. وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سيموتريتش يعلن تخصيص 434 مليون دولار لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. مقتل وإصابة العشرات في مدينة الدبة شمالي السودان عقب اشتباكات بين عناصر من القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني ومجموعات محلية في المنطقة. هذه تحياتي هند سليم.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
2: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، عدنا لكم من جديد، وهالمره عودتنا مع ضيفنا. فلان الموضوع يعني لا تفرعات كثيره ولا يعني محاور كثيره ونقاشات طويله، فراح استغل الوقت مباشره وارحب بضيفي الدكتور سعيد بن محمد السيابي، كاتب وباحث مسرحي بجامعه السلطان قابوس. اهلا وسهلا فيك دكتور.
3: اهلا حوراء، اهلا بك وشكرا على الاستضافه، شكرا لهلا فم دائما ما ترافقنا يعني
2: يعطيك العافيه
3: في كل يعني الاشياء الجميله المفرحه ولله الحمد. وايضا نشكر يعني اصدقائنا اللي يستمعوا لهذا البرنامج، ان شاء الله نكون كذا خفيفين عليهم يعني.
2: والله ان شاء الله يا رب. لكن يعني تعرف دكتور على موضوع اليوم، ترى راح نلاقي وايد عتب نحن
3: والله
2: يعني موضوعنا اليوم فيه عتب نوعا ما، ولكن انت اليوم ان شاء الله راح كذا يعني تزيل الابهام عن بعض الامور يلي يمكن نحن ما وصلت لنا بالطريقه الصحيحه.
3: هي الثقافه عموما والفنون بشكل عام طالما من المجتمع ايضا هي قابله لهذا العتب وقابله لهذا التداخل ووجهات النظر الجميله يعني.
2: طبعا طبعا اكيد. لكن دكتور نحن اليوم يعني كوني يعني راح نتكلم شوي عن المسرح، فبدايه خبرني عن المسرح العماني، كيف هو المسرح العماني اليوم؟
3: والله يعني نقول الآن نحن نعيش أزهى فتراته حقيقة، وهذا ليس كلام يعني إنشائي أو نسكت فيه الناس، ولكن نقول ولله الحمد لدينا مشاريع يعني قادمة في هذا الاتجاه، لدينا يعني مشتغلين نكاد يكون نحن في سلطنة عمان الآن يعتبر الأول على مستوى دول الخليج في عدد الفرق المسرحية،
2: ما شاء الله
3: أرقام
2: ما شاء الله.
3: كبيرة في الإنجازات حققها يعني شبابنا وكتابنا ومبدعينا ومخرجينا، يعني لا يوجد الآن مهرجان خليجي أو عربي حتى وصلنا للعالمية يعني مشاركاتنا الكبيرة يعني
2: ما شاء الله.
3: فأرقام كبيرة مميزة، ولو يعني سقطناها إن شاء الله على الأسئلة يعني المستمع بيتأكد من الكلام اللي أنا أقوله أن نحن نعيش أزهى فترات المسرح العماني
2: أكيد، ومع يعني مرور الوقت إن شاء الله راح أكيد تتبين هذه الصورة للجميع. ولكن دكتور يعني شوي لو عدنا بالذاكرة للوراء، ما الذي جذب الدكتور سعيد السيابي إلى سحر خشبة المسرح وبداياته؟ طبعا أكيد
3: لا ربما شوي ببسطها. نحن في الاقتصاد عندنا يمكن نوعين، نوع الاقتصاد نسميه الاقتصاد المادي اللي يتكلم عن الفلوس والمحاسبة والأرقام والدخل، وفي اقتصاد نسميه اقتصاد الأثر. مثلا الدولة لما تبني مكتبة هي يعني ما منتجة المكتبة يعني هي تضع بصمة أثر يعني. أنا من الأشخاص اللي أحب الأثر، أحب يعني البصمات تبقى. فاللي شدني يعني بداية لهذا المجال هو الدراما التلفزيونية اللي كنا نتابعها ونحن يعني صغار يعني فترة الثمانينات، علقت في ذهننا هذه الأعمال التي يعني كانت حقيقة تعلمنا، كانت تبث فينا يعني إيجابية قصص يعني تخلينا في هذا الخيال الجميل. وأنت صغير تقول ليش أنا ما أكون معاهم، ليش ما أكون مثلهم. يعني هذه واحدة من الأشياء. طبعا القراءة أيضا الشيء الآخر اللي جذبني يعني للمسرح والدراما، موضوع يعني القراءة. لما كنت أسمع عن شخص يعني في بريطانيا اسمه شكسبير، وكيف وصل هذا يعني كيف كاتب مسرح أنه وصل للعالم ومن خلال كتابة نص يعني مسرحي. فهذا الوصول يعني للمسرح للعالم معناه أن هذا شيء يعني خطير، شيء يعني كبير يعني يضع أثر في الناس يعني. طبعا الشيء الثالث هو يعني أخوي الأكبر من مبارك، هو كان يعني سبقني في الجامعة وكنت أسأل إيش تخصصات المجالات. أنا ميل للتخصصات اللي فيها فكرة، اللي ممكن أنت تبدع شيء، أنت تأسس شيء. فكنت الإخراج هو اللي يجذبني، أن أكون أنا مخرج اللي أنا أريده هو اللي بحققه واللي فموضوع القيادة شوي كان ربما يعني كان في داخلي. وهذه الثلاث ملامح، الأثر والمكتبة ويعني الدعم الأسرة طبعا بكل تأكيد لها دور يعني.
2: جميل. من متى كانت بدايتك دكتور في عالم ومجال المسرح؟
3: نعم، هو يعني سبق المسرح طبعا كان محاولات في كتابة القصة شوي يعني في
2: النصوص المسرحية.
3: لا كانت القصة حقيقة. أوكي. يعني كانت في المدارس أنا كنت أحب يعني أكتب وحتى اشترك في النادي. أتذكر أن العزيز الأستاذ صالح الفارسي مرة نزل لي في الفيسبوك يعني قصة شاركت فيها في النادي وفترة التسعينات تقريبا أتذكرها لي. ولكن يعني بشكل عام في المسرح دخلت الجامعة طبعا هو الأساس في 94-95 هذه الدفعة اللي دخلت فيها وهي الدفعة العاشرة في الجامعة ودرست في المسرح ومنها اليوم يعني دخلت بمحبة يعني حتى كنت يعني كانت نتائجي كانت جيدة ولكن دخلت أيضا مقابلات فكانت واحدة من أسباب دخولي أو قبولي للقسم كان الله يذكره بالخير المخرج الكبير الدكتور هاني مطاوع الله يرحمه كان هو اللي يعني أقرأ المقابلة فقال لي يعني سوي مشهد وكذا عشان نشوف
2: تمثيلي مش تمثيلي أيوه
3: فقال لي يا أخي طبقة صوتك ما موجودة معانا قلت له زين سجلني معاك
2: عندك تبارك الرحمن صح
3: خامة موضوع الصوت يعني الحمد لله دخلت القسم واشتركت من السنة الأولى في القسم في يعني اشتركت مع الدكتور كنت معاون للمخرج واشتركت في دور بسيط يعني في السنة الأولى يعني
2: تذكر الدور الدكتور
3: أعتقد في مسرحية فرهارد وشيرين اسمها المسرحية هي ثاني عمل مسرحي تخرج مشروع تخرج من قسم الفنون المسرحية
2: ما شاء الله
3: أيوة ومن بعدها يعني السنة الثانية أيضا اشتركت في مسرحية اسمها حكايات من قرية عمانية للدكتور رحيم الجابري كان المؤلفة و أيضا الثمن الفارح كان مشروع تخرجي وطبعا المسرح وصلني لأماكن أخرى يعني في الدراما محبة الدراما وهنا يعني أيضا وأنا طالب يعني على التقيت بالمخرج الفنان العزيز طالب محمد البلوشي وهو وجه له تحية أبو محمد دائما أيضا جمعتنا أشياء جميلة بعد هذه الأعمال يعني بعد هو دعمنا كشباب نحن جايين من الجامعة أن نشارك في الإذاعة وتعلقت بالإذاعة وكتبت مسلسلات الإذاعة يعني
2: ما شاء الله ولا تزال إلى الآن على فكرة المسلسلات الإذاعية قائمة
3: الحمد لله كان عندنا في نوفمبر مسلسل العرش المجيد عن الأسرة البوسعيدية كان أيضا طالب هو المخرج يعني اشتغلنا سبعة أعمال تقريبا مع بعض
2: ما شاء الله
3: فأنجزنا في نوفمبر الماضي كان عمل تاريخي عن الأسرة وكان بهذا العنوان العرش المجيد
2: العرش المجيد أعمال رائعة طيب دكتور يعني اليوم أيضا كيف ينظر المجتمع والأسر قديما للمسرح في عمان وكيف تدرجت هذه النظرة اللي وصلتنا إلى اليوم عن المسرح
3: المسرح موجود يعني المجتمع العماني الصراحة حاضن للمسرح وحاضن للفنون ويعني بكل الوثائق اللي معانا تقول ان يعني من بدا المسرح في الأندية والمدارس وما زال الى اليوم ايضا هو موجود في المدارس وموجود في الفرق ايضا يعني الأهلية فالمجتمع لم يتغير يعني كمجتمع العكس نحن نشاهد حضوره في المسرحيات وفي المهرجانات يعني حاضر بقوة وفي مدارسنا ايضا حاضر بقوة فقط ربما يعني التقطع والموسمية هو ربما الشيء اللي يعني الآن اللحظة لكن صراحة كانت الأعياد الوطنية تلعب دور كبير في حضور المسرح
2: هذا سابقا دكتور
3: أيوة والاحتفالات يعني كانت دائما الأندية تقيم هذه الاحتفالات وتقيم العروض المسرحية في الأعياد الوطنية طبعا الآن أيضا مهرجانات الكبرى السياحية المهرجان يعني خريف ظفار ومهرجان مسقط أيضا ساهموا يعني بعد في الثمانينات في التسعينات أواخر التسعينات يعني أيضا في تركيز وحضور المسرح يعني في محافظة ظفار صراحة المسرح يعني قوي وبسبب وجود هذا المهرجان السياحي ووجود الفرق وجود شباك تذاكر يعني للعلم يعني هناك أرقام جيدة أحدثتها المهرجانات فيها. فيعني نختصر نقول إن يعني مجتمعنا محب للفنون محب للثقافة العكس نحن لما نروح نشوف معرض الكتاب نشوف عدد الحضور يعني من شبابنا العمانيين كبير ولكن لما نسمع في الواتساب ودائما يعني لا يوجد مش عارف قراءة ولا يوجد حضور الفعاليات ولكن هي كل شيء له نوعي كل شيء لتجاه كل شيء له أيضا رغبة ومناسبة وإعلان ربما الإعلانات دائما تساهم في الحضور من قوته أو ضعفه. يعني
2: تتوقع اليوم الجانب التسويقي هو اللي يحكم؟
3: الجودة تحكم أيضا, التسويق يحكم صحيح, الشباك التذاكر اللي هم النجوم أيضا حضورهم يعني يحكم. يعني إذا أتينا يعني نقول إيش يعني المساند للمسرح العماني, حضوره هي الدراما العمانية, يعني الذراع الثاني أو الجناح الثاني اللي أنه يحلق بشكل أفضل حضور الدراما وحضور النجوم الكبار في هذه الدراما. من هنا يعني تأتى أن الجمهور يروح لهذه المسرحية لأن فيها النجمة اللي هو يحبها والنجمة اللي هو يعني يحبها.
2: ممتاز. نحن أكيد دكتور راح نكمل في هذا الحوار الشيق, ولكن راح نطلع مع بعض مستمعين فاصل سريع وبعدها نرجع نكمل وياكم لليوم.
4: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
4: فولكسفاجن.
5: صيفكم مع هلا.
6: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
5: صيفكم مع هلا.
7: حياكم الله مسهلا مستمعينا ورجعنا لكم من جديد. طبعا أنا وايد أحب الحوارات اللي أدخل فيها مع ضيوفي تحت الهواء، دائما كذا يعني تعطيني بعد آخر من الأسئلة ومن التفاصيل. فدكتور يعني أنا خبرتك تحت الهواء أنه يعني أعتقد السنة الماضية كان في أحد الضيوف عندي وهو تكلم عن جانب المسرح، للأمانة ما قدر أتذكر من هو الضيف التحديد، ولكن كان نوعا ما عنده عتب جدا جدا قوي على المسرح وعلى الأداء المسرحي وعلى الممثلين المسرحيين وعلى كتابة النصوص المسرحية أيضا. فهل يعني هل يعني هذا العتب في محله، أم أن هناك أمور اليوم الشاب أو العماني مثلا المهتم بجانب المسرح أو الكاتب أو المتلقي أيضا ما قادر يعرف ما يدور خلف الكواليس أو التدرج في هذا الجانب؟
8: نعم، أول العتب يعني مشروع، يعني العكس. المسرح هو أساسه عتب ونقد وأيضا يحاول أن يقدم يعني تقول الأشياء الجيدة والأشياء أيضا سلبية في المجتمعات يعني. فكل عتب يعني له إن شاء الله يعني آذان مستمعة كمؤسسات مثلا رسمية أو كأيضا مؤسسات مدنية كجمعية العمانية للمسرح. أيضا ولله الحمد نحن لدينا جمعية وقائمة بأدوار جميلة يعني، ولكن هي سبحان الله نحن ربما اللي ينقص بعض يعني المشتغلين أيضا حتى في المسرح نفسهم هو تجميع ما يعني ينتج ما يكتب. يعني لا يوجد يعني إحصائيات كذا يعني جيدة ربما الواحد يتحصل عليها بسهولة يعني. ولكن ربما أنا يعني أتحدث معك الحوراء يعني من باب يعني التخصص. يعني أنا يعني ابن المجال وأيضا اشتغلت في موضوع التوثيق يعني المسرح العماني والكتاب عن المسرح العماني وهمومة. أنا واحد من الناس أيضا اللي كتبت عن طموحات والأشياء اللي نحن نتمنى إن شاء الله نوصل بها لهذا الفن ولهذا الاقتصاد نسميه يعني أيضا الاقتصاد الفني. باختصار أن هناك أرقام كثيرة موجودة مثلا على مستوى الكتابة لدينا يعني معجم المسرح العماني عملته بالزميل الحبسي الدكتور في 2006 يعني عن أكثر من 300 كاتب مسرحي
7: ما شاء الله.
8: لجنة الرقابة مثلا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب يعني في لجنة اسمها لجنة قراءة ومراجعة النصوص. شوف نحن لطيفين حتى بالأسماء يعني. طبعا هذه من يعني الإيجابيات الجميلة اللي الوزارة أيضا تقدمها للمبدعين وشبابنا بحيث أنه ما يكون موضوع رقابي، موضوع قراءة مراجعة نعطيك بعض الملاحظات يعني. مثلا نحن الآن صار لي أنا سنة في أيضا يعني رئاسة هذه اللجنة، إلى الآن تقريبا يعني كل النصوص المسرحية بأرقام كبيرة يعني يعني تجاوزت 60-70 عمل تخيلي خلال السنة هذه يعني.
7: إيه؟
8: نص مسرحي وعمل يعني تم تقديمه لهذه اللجنة، ويعني بشكل عام معظمه يجاز يعني قليل اللي ممكن يكون في أي مشكلة. العكس نحن يعني نتواصل حتى مع الكاتب لو في أي يعني نقدر ندعمه بأي شيء, حاول لو في شيء يعني يعني ممكن نقدر نقول فيه يعني عتب بسيط منا نحن كلجنة يعني. والحمد لله شخصيا يعني داعمين, والوزارة يعني دائما تحفزنا على هذا الجانب يعني دعم الشباب يدعموهم, وبقدر المستطاع نحاول يعني خلال أسبوعين من استلامنا لأي عمل أو أي نص أن نعطي يعني هذه الرسالة الإجازة وبدء التنفيذ يعني. الفرق المسرحية في عمان أرقام كبيرة, الوزارة أيضا يعني سجلتها ودعمتها, والعكس نحن يمكن 54 فرقة وصلنا وهذا كبير, عدد كبير يعني في الكويت يمكن ايوه في الكويت 4 فرق ولا 6 فرق, في قطر يعني 2 إلى 3 يعني الباقي شركات. طبعا المملكه يعني فيها اللي هي الانديه, لكنه فنحن لدينا يعني ارقام كذا جيده يعني وجيده جدا. آخر مثلا مهرجان في دورات مهرجان الشارقة يعني الكتاب الخليجي لابد كاتب أو كاتبين من عمان من المراكز 3
7: ما شاء الله,
8: يعني محجوز للشبابنا يعني. أنا رصيدية في ورصدت آخر 10 سنوات لابد يكون كاتب عماني حصل على المركز الأول والثاني في هذه المسابقة. في الهيئة العربية للمسرح أيضا 2025 عمان استضافت مهرجان الكبير هذا, مهرجان أكثر من 600 ضيف استضافت العاصمة مسقط, وكان صراحة بشهادة أيضا الزملاء والأصدقاء في الهيئة العربية للمسرح من أنجح المهرجانات. وطبعا مشكورين الهيئة العربية للمسرح الأول أيضا ثقتهم في عمان, ويعني السنة الماضية دعمت طباعة إصدار 19 كتاب مسرحي عن المسرح العماني. إذن من الكتاب هذه من أين أتت؟ أتت من خلال النصوص والكتابة والتأليف والدراسات الجيدة. أن في دولة واحدة 19 إصدار تدعمه الهيئة, هذا العام لدينا أيضا إصدارين من دعم الهيئة, ونحن نتكلم عن يعني تعاون عربي يعني. فحضورنا يعني كبير وممتاز, وأقول جيد أيضا ممتاز, ولكن نطمح مثلي مثل أيضا زملائنا اللي ربما يتناقشوا عن المسرح العماني أن تكون هناك أيضا تطورات يعني, ولكن نبشر من فيها تطورات.
7: تعرف دكتور يمكن يعني ما أدري هل هي ثغرة أم إيش أسميها, يعني إحنا نتكلم اليوم مثل ما أسلف الدكتور عن 54 فرقة, فيعني يمكن عمان تكون يعني مثل ما قلت لنا مثلا عمان في 54 ما شاء الله فرقة, الكويت فيها مثلا 4 فرق أو 3 فرق, لكن ليش هالسين نشوف إنه المسرح عندهم طالع أو بارز أكثر من المسرح عندنا؟ ها إيش يعني إيش الإشكالية؟
8: ما هي شوف المقارنات, طبعا المقارنات لازم نكون أيضا واقعيين فيها. يعني مساحة الكويت مركزية يعني ترتكز في منطقة, مساحة عمان طولية يعني نحن متوزعين أيضا طوليا على محافظات يعني صلالة إذا عرض مسرحي ما تقدر تروح إلا أقصى مكان ممكن تروح صحات ساعتين يعني وترجع إلى مسقط عشان تتابع عرض مسرحي.
7: أيوة.
8: لكن مسندم ومشاوير يعني فهم لديهم بعض الأسس اللي نجحت فيها يعني دولة الكويت لأن هي وضعت أيضا الثقافة والفنون كواجهة لها. يعني هذا يعني كان مشروع يعني ضخم هم قاموا فيه, وعلى هذا الأساس تجد أن لديهم أيضا مقابل دراما تلفزيونية قوية.
7: صحيح.
8: لديهم إنتاج غزير يعني ومستمر ما ينقطع, ما يعني نحن لدينا مثلا إنتاج درامي عمل واحد في العام يعني. فأنت كيف تصنع نجم, كيف الناس يشوفوا في التلفزيون مشان يروح المسرح, هو عنده عمل واحد يعني. فالعمل واحد أيضا وقوف محدودة بالغالب أنا. فنحن إذا أردنا هذا النجاح اللي حققته الكويت لابد الجناح الآخر اللي يرفض المسرح العماني اللي هو الدراما. لهذا أنا عتبي ألمن على أيضا الإذاعة الخاصة.
7: أيوة لفنا العتب.
8: ما وصلت للدراما الإذاعية اللي في رمضان يعني. بعض الإذاعات فقط يعني خجول تقدم أعمال درامية في رمضان. الدراما يعني أثرها كبير وأثرها حاضر, ويعني مثل ما نحن نوثق مثل هذه اللقاءات وهذه البرامج مع الشخصيات, أيضا دراما توثق لهذا التطور الحضاري في بلدنا وتعيد التاريخ أيضا لشبابنا أن يقرأ بلغة جديدة يعني بتجسيد, هذا يقرب لهم الصورة يعني أقرب للمستمع أكثر. إذا أردنا نتكلم مثلا عن حرب البسوس حرب استمرت 40 سنة. تخيلي في المسرح ممكن تقديمها وقدمها مثلا ألفريد فرج في مسرحية زير سالم في نص مسرحي يعني في ساعتين. فالأربعين سنة أنت تستطيع تكثفهم في الدراما إلى ساعتين، فشوف الخلاصة اللي ممكن تحصل عليها المتلقي أو المستمع أو المشاهد من خلال وصول هذه يعني الفترات التاريخية، الحوارات الفكرية، الطموحات المستقبلية. الدراما يا جماعة ليست فقط أنها تتكلم عن المشاكل، أيضا عن المستقبل. يعني في ابتكارات واختراعات تم تقديمها في السينما والتلفزيون بعدها صارت واقع. إذن الكاتب عنده الخيال الكبير هذا اللي موجود يعني، ونحن نتابع الإعلام فيش يعني المرئي والمسموع، نتابعه يا أخبار يا برامج وثائقية. المفترض الجانب الآخر القوي أيضا الدراما يعني. لهذا لما نشوف العالم نتابع الدول هناك مبالغ ضخمة وإعلانات ضخمة قائمة على الدراما، فنحن ما زلنا هي الصناعة شوي خجولين فيها ونحتاج شوي أن نذهب بجرأة أكبر ونستفيد من كتاب الدراما ومن الممثلين في الدراما في الإعلانات في التسويق في أنهم يكونوا قدوة للناس. أيضا في السياحة للبلد، يعني أشوف تركيا الآن الدراما التركية وين؟ أي مجال تروح تسمع مثلا أرطغرل وعثمان وموسيقى، ما شرط حتى الممثلين الملابس. فهناك صناعة قائمة على الدراما يعني. يا ربما هذا الأشياء إن شاء الله اللي نحن يعني كمسرحيين وك يعني في هذا الاتجاه نطمح إن شاء الله أن يكون يعني بشكل متسارع هذا في هذا الاتجاه.
7: إن شاء الله يا رب. ونحن فاصل أيضا ساعتنا 45 وبعدها إن شاء الله نرجع وياكم مستمعينا.
3: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا. لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو طور عالم. لا تفوت فرصة حصولك على بطاقات بنك مسقط، فيزا الذهبية الائتمانية أو فيزا مسبقة الدفع بتصميم كأس العالم فيفا 26 المقدمة من قبل فيزا بإصدار محدود. قدم الآن عبر تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: الآن تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
9: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
10: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
11: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
12: بابا عندي ميتينج أونلاين.
13: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
10: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
14: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
10: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
14: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
15: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. السحب بوجه عام على بقية المحافظات مع تدفق وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وعلى أجزاء من سواحل بحر عمان وشرق مسندم قد تؤدي لهطول أمطار خفيفة. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة من محافظتي الوسطى وظفار.
9: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
1: مع هلا.
6: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، ورجعنا لكم من جديد، وايضا مكملين معاكم في ما تبقى لنا من عمر ساعتنا الاولى، وبعدها اكيد راح ننتقل وياكم لساعتنا الثانيه ونكمل اكيد في الحوار لليوم. اتمنى ان شاء الله انكم تكونوا مستمتعين، طبعا نقول لكم دروب السهله والسلام لكم ايضا، وان شاء الله كذا تستانسون معانا في موضوعنا لليوم. طيب دكتور، يعني بعد ابي اعرف اليوم من خلالك عن متى كان الجيل، يعني الجيل الذهبي او المرحله المفصليه اللي قدرت انها تشكل هويه المسرح العماني، في اي مرحله تقريبا كانت؟
1: طبعا اللي اشتغل باحتراف في الثمانين، 1980 انشاء مسرح الشباب. هذا المسرح اللي يعني كان محترف، ولان كان الدولة استعانت بمخرج أيضا مصطفى، الدكتور مصطفى حشيش ومنصور مكاوي ككاتب، ومجموعة الفنانين الكبار اللي تشوفيهم الحين في الشاشة، الفنان طالب محمد وفخرية خميس، أيوة معطيهم التحية، وأمين عبد الرسول، أيوة، وصالح وسعود الله يرحمه، مجموعة راحوا أيضا إلى دورة في مصر. فعندما عادوا أيضا ومعهم أيضا دكتور عبد الكريم جواد أيضا من ضمن المشاركين في تأسيس مسرح الشباب. فهذا المسرح 1980 بدأ في تقديم عروض احترافية بشكل يعني نقدر نقول إنها هي عروض احترافية متمكنة، يعني من هناك ربما الانطلاق الكبير يعني. أما ما قبلها طبعا هناك يعني مسارح الأندية، مسرح نادي عمان والنادي الأهلي، وطلب العمانيين اللي كانوا يدرسوا أيضا في الخارج أيضا لهم تجارب خارج عمان أيضا قبل السبعينات.
0: أيوة.
1: بعض الوثائق يعني تشير في المدارس السعيدية طبعا في صلالة وفي مسقط، بدت في 36 و 37 يعني في التجارب الأولى. يعني الآن طبعا اللي هذا الجيل الذهبي اللي نقول اللي هو بدأ وما زال أيضا مستمر إلى الآن، نجومنا الكبار من الثمانينات.
0: طيب على صعيد دكتور، يعني نجومنا الكبار، صرنا نشوف انه اليوم الفنانين العمانيين او غيابهم عن المسرح العماني او حتى ايضا عن الدراما العمانية، ولكن صرنا نشوف يعني ظهورهم او ظهور البعض في الدراما من يعني دول اخرى ومسلسلات يعني من انتاج واخراج دول اخرى، فوين فنانين العمانيين اليوم يا ترى؟
1: والله موجودين هم والدليل ما طلبيهم في أي وقت وأي مكان. يعني كنا مؤخرا في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، الفنانة فخرية خميس وأمين عبد الرسول وطالب وعبد الغفور أحمد، أعضاء لجنة التحكيم، أعضاء لجنة النقد موجودين. يعني متى ما يعني وجدوا فرصة يعني جيدة تقديم أنفسهم وظهورهم هم حاضرين يعني. لكن إذا رحنا للدراما هو عمل واحد في السنة، وهذا يعني أكيد ما بياخذ المجموعة الكبيرة يعني منهم، فبنشوف بين فترة وفترة في مجموعة تظهر في مجموعة تختفي منهم يعني. يعني هذا الأساس. ولكنه لماذا لا يشتغلوا في المسرح؟ أيضا العمر يعني يعطي الصحة والعافية يعني. عدد كبير منهم الآن أيضا في 60 وبعضهم دخل 70 أيضا. يعني بعض المسرح يحتاج طاقة يعني كبيرة وجهد أكبر، يعني بروفات أيضا على مدار يعني شهرين، ولكن كان عندهم قريب عرض أوبريت في صحار، نحيي سعادة أيضا محمد الكندي ودعم محافظة شمال الباطنة أيضا لإقامة يعني أوبريتات يعني مسرحية، فكان المجموعة كلهم أيضا موجودين في هذا الأوبريت يعني، بس لأنه هو مسجل.
0: أيوة يعني
1: أتتبعهم دائما هم حاضرين يعني. فخرية كانت حاضرة في وهي وصالح في ابن البلد، وكان أيضا في المسرح العرفان، ومجموعة كبيرة منهم يعني مشاركين يعني في لجان التحكيم، يعني هذه الأدوار اللي يقوموا الآن بها يعني.
0: جميل حلو. يعني نقدر نقول ان اليوم ايضا يعني فرق العمر يحكم شوي حتى على الجودة مثلا في التمثيل او الامكانية كيف تكون
1: الاجيال لابد. هم الان ادوارهم طبعا ادوار الاب ادوار الجد هذا اللي يقوموا فيه يعني. ونحن يعني البعض ينتقد هذا الجانب صراحة ويقول لك يا حوراء يعني بشكل سلبي يعني.
0: من اي جانب
1: دائما نشوف الممثلين هذول وجوههم نحن ملينا منهم وهكذا يعني. زين هم ما يمثلوا دور الشباب
0: ما يقدروا هذه ادوار
1: ايوه ليش تروح تجيب انت شاب وتسوي له لحيه وتصبغه وتكبر هو هذا ممثل محترف جاهز فمثل ما يعني ننتقد فنانين يعني لابد ايضا نكون واقعيين في هذا الجانب يعني. نحن ليش ما نقول مثلا يحيى الفخراني ملينا منه كان كل سنة في الدراما التلفزيونية العربية موجود يحيى الآن يمثل مسرحية صار له يمكن 8 سنوات وأكثر اللي هي الملك لير ما زال يمثل الرجل عمره 80 يعني يحيى يعطي الصحة والعافية يا رب. وكذلك في الممثلين الكبار في السينما العالمية حاضرين وعمارهم أيضا تتجاوز 70 وبعضهم من وصل 80 وما زال يمثل فهم باختصار أنهم يمثلوا أدوار اللي تناسب أدوارهم يعني وهم قوة للعمل هم يعني. أنا صراحة لما أشوف مسرحية فيها نجم يعني أفضل أروح لها لأن أعرف هو ما بيمثل أي دور يعني ما بيرضى بأي دور يعني عكس لما يكون مسرحية اسمها غير معروف والممثلين غير معروفين يعني. هذا كريدت أو شيء إضافي جيد ويعطي يمنح قوة للمسرحيات وجود النجوم الكبار يعني.
0: تحس أن المسرحية فيها قطعة أثرية نادرة موجودة فيمكن هذا تعطي أيضا قوة تعطي قوة للمسرح والمسرحية
1: حوراتي يعني ختمتي مش نحن نقول هم هؤلاء الفنانين الكبار هم قيمة يعني هم قيمة وثروة وطنية صراحة في الأزمات وفي التطوع تجدهم حاضرين بقوة
0: أيوة الله يعطيهم
1: يعني لما أجد مسرحية كان عندنا لجنة في الجامعة لجنة التطوع للسرطان الثدي يعني وكان يومها حبوا يقدموا تجربة للطالبات في الجامعة عن هذا المرض التوعوي فأنا اقترحت ليش ما نقدم يعني مسرحية بسيطة في هذا الجانب
0: اللي هو اسمه سكتش مسرحية دكتور
1: يعني لكن شوي ربما لأن نحن نصنعها كانت بجودة فقد يعني كانت مسرحية خفيفة يعني السكتش يعني في يعني ارتجال أكثر منه وكذا لكن لا هذه نظمناها وكانت يعني فزملائنا الأطباء طبعا يقتنعوا بالفكرة يعني لأن تعرف الطلبة لما تحاضرهم
0: إيش نوع من الملل
1: ملل ويذهب إلى التلفون وكذا يعني عكس لما يكون في يعني شيء يعني دراما ويكذب يعني فتواصلت مع يعني الأستاذ فخري خميس يومها وفرحبت بالفكرة يعني وكنا نسوي البروفات في بيتها ويوميا عشاء عليها طبعا
0: يعني
1: بلاش وتكلفة يعني مشكورة أم عبد الله طبعا في تعامل هذا الجانب الحضور كان طبعا في القاعة الكبرى في الجامعة كان حضور 5000
0: ما شاء الله
1: يعني طالبة يعني من أيضا وزارة التعليم العالي أيضا أتوا بالطالبات أيضا في القاعة بعد ما انتهى يعني طبعا نحن إيش دورنا في الدراما نحن نقدم العكس السلبي يعني لما تصاب بالسرطان ما تروح مستشفى لما مش عارف الفحص لا ما تفحص والأطباء هم يأتوا يصححوا المعلومة يعني يعني فكنا يعني السلبيين كأدوارنا يعني في الدراما هو فبعد الانتهاء العرض عدد الطالبات اللي راحوا يصور عن فخرية يمكن أكثر من عدد اللي راحوا عند الأطباء الرسالة الرسالة بعد شوف هذه التجربة سبحان الله الفنانة فخرية أصيبت أيضا يعني بالسرطان لاحقا يعني فالأطباء اللي التقينا فيهم في هذا التطوع يومها نفس اللي عالقوها ونفس اللي مش عارف ايش فقل سبحان الله النية طيبة أيضا والحضور ويعني وجود الفنانين في مساندة قضايا يعني بلدنا مثل يعني الإشكاليات الاجتماعية مثل المخدرات يعني الآن السوشيال ميديا مع الأطفال الابتزاز هذه قضايا ربما مصدقة من الفنان القدوة الفنان الكبير اللي يكون حاضر يعني إذا ما استفدنا منه في مجال الإعلان في هذا الجانب
0: ممتاز صراحة حكمة رائعة يعني خلينا نقول ختمنا بها ساعتنا الأولى مستمعين نروح وياكم لساعتنا الثانية وأكيد بعدها مكملين وياكم في تطوفنا المسائي لليوم

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد في ساعتنا الثانيه، ويلي شاركونا الاستماع في هذه الساعه خلونا اعرفكم على ضيفي الدكتور سعيد بن محمد السيابي، كاتب وباحث مسرحي بجامعه السلطان قابوس. اليوم نناقش خلينا نقول يعني قضايا المسرح، قضايا الفنيه، قضايا الدراما يعني وبعض يعني خلينا نقول العتاب اللي دائما ما يوصل في هذا الجانب. دكتور، ونحن تحت الهواء تكلمنا عن الموضوع يعني قبل لا اطلع بثواني على الهواء، خبرتك انه يمكن انا اخر مره حضرت عرض مسرحي كان في ايام الكليه تقريبا في 2022، ومن بعدها صارت لي فرصه اني احضر عرض مسرحي، ولكن شاءت الظروف اني ما احضر بسبب بعض الامور اللي صارت. فخبرتك انه الشيء اللي انا اعرفه انه مثلا انا من محبين السينما بشكل وايد كبير، فاليوم ايش اللي يخليني مثلا انه انا وايد مثلا احب اني اروح السينما بينما مثلا المسرح رحته ولا ما رحته يمكن يكون ما يفرق؟
1: نعم، هو يعني بداية وصول الاعلان لك، يعني وصول الخبر وين يقام هذا المسرح.
0: أي
1: السينما خلاص أماكنه محددة، يعني
0: فعليا
1: تعرف موجودة في المكان الفلاني المكان الفلاني. طبعا نحن اللي انقصنا كان المبنى، يعني المباني المسرحية، ولله الحمد جلالته الآن يعني قدم لنا يعني أكبر هدية لأبناء عمان اللي هو مجمع سيد طارق بن تيمور الثقافي. المجمع في واحدة من يعني المؤسسات الموجودة هي مؤسسة المسرح الوطني، والمؤسسة هذه فيها مسرحين، مسرح كبير يتسع لألف متفرج ولله الحمد، وفي مسرح صغير يعني ربما ل200 متفرج، بالإضافة إلى قاعة سينما أيضا في المجمع هذا.
0: ما شاء الله.
1: فمتى ما توفر المكان الآن إن شاء الله بتسمعي يعني الإعلانات والأخبار أنه يقام بشكل طبعا دوري وبشكل يعني ملتزم وبشكل محترف. فاللي كان ينقصك أو ينقصني أيضا نحن كمشتغلين أيضا في هذا القطاع، لأن يعني كانت في العاصمة مسقط عبارة عن مسارح يعني متفرقة وبعضها ما يعني ما مهيئة، مسرح الكليات، مسرح نقول كان شوي العرفان أيضا ما يعني ما مهيئة، في الجامعة أيضا معانا في قاعات. فالمسرح الوطني الآن هذا المكان المهيئ، وإن شاء الله هو بيلعب بهذا الدور الكبير اللي بيكون فيه استدامة، يكون أيضا فيه برنامج للعروض المسرحية، العائلة تقدر تقضي يعني وقتها وتذهب إلى هذا المسرح وإلى المكان اللي فيه يعني كذا ثروة معرفية وفكرية أيضا. فالمسرح ترى له دورين، يعني مثل ما هو نحن نسمع عنه دائما انه يسلي ويقدم التسليه، ايضا هو دور التثقيف، يعني يوصلك رسائل كذا مثل حبه دواء مغلفه بالسكر بس انت تبلعها
0: بس انت
1: تبلعها يعني.
0: ايوه، يعني فعليا اليوم يعني نلاحظ ايضا انه يعني المسرح يقدم قضايا مجتمعيه فعليا تقدر انها تلامس المجتمع، ولكن لربما تكون بطريقه خلينا نقول يمكن فكاهيه، طريقة مدروسة جدا، بحيث أن أنا اليوم يعني أتقبلها وأنا مستانس أني أشوفها، يعني أشوفها كتمثيلية. فأنا أحس أن اليوم الصورة أو الشعور توصل بشكل وايد أسرع وأعمق من لما مثلا أني أنا أقراها أو أسمع عنها فقط.
1: يعني بالأمس الحمد لله يعني هذا الأسبوع صدر كتاب لي أنا والدكتور سعد التميمي. إذا قلت لك العنوان أنت بتتفاجئ.
0: دكتور، ما هذا الضوء لا يخبو؟
1: لا، هذا السنة الماضية كان
0: السنة الماضية.
1: نعم، الضوء لا يخبو في دراسات في المسرح مستقبله. هذا اسمه المسرح العماني في مواجهة الإرهاب. زين، نحن وين الإرهاب اللي تكلم عنه؟
0: يعني
1: هو استشراف ما قام به الكتاب في متن هذه النصوص، كيف عالجوا هذه القضية، كيف يعني يحاورون هذه القضية، كيف يعني يمنعون شبابنا من الدخول في هذه القضية، هل هذه القضية يعني لها يعني جانب معين، حدود معينة، دين معين، أم هي يعني قضية فكرية. فلاحظي ان وجدنا يعني ان هناك رغبة من كتابنا المسرحيين أيضا في استشراف المستقبل، على الأقل نحن نبتعد عن ما سيأتي من مشاكل، يعني نعالج هذه القضية، نستبق لها يعني. وأيضا نحن جزء من الوطن العربي ومن العالم، نتأثر ونؤثر فيه. فكتابنا المسرحيين شوفي يعني حدود طموحهم، حدود أدوارهم، رغبتهم أنهم يكونوا شركاء حتى في معالجة القضايا العربية. حتى في إيصال رسائلنا العربية. فعموما يعني المسرح يقوم بأدوار كثيرة بما فيها أيضا الترفيه. يعني نحن مجالنا في الترفيه أيضا يعني نخفف من الضغوطات النفسية. أنت لما تروح لمسرحية يعني من بعد يوم عمل شاق وتشاهد متعة فنية متعة بصرية. أنت يعني المسرح يطلق لي أبو الفنون لماذا يعني؟ لأن أنت ما تشوف فقط يعني جانب واحد من الفنون. تشوف الديكور، تشوف الموسيقى، تشوف المكياج، تشوف الملابس، أدوار كثيرة داخل هذا وأيضا هو أمامك مباشرة. عندما تضحك هو يستمع لك، يتوقف الممثلين احتراما لك أنت كمتلقي ومشاهد. يعني
0: يعطوك مجال تخلص ضحكتك.
1: لهذا حتى هو يعني من يعني القرن الخامس قبل الميلاد إلى اليوم هو موجود، ولا كان اختفى يعني لو هو يعني ما يعني يواكب الناس وطموحاتهم وأحلامهم. بالعكس أنت مرة تقول الحمد لله رب العالمين أنا رحت مسرحية، يعني ما أكون أنا اللي صار لي هذا الموقف، ما أنا اللي مثلا قتلت، ما أنا اللي ارتكبت هذه الجريمة، ما أنا اللي طلقت، ما أنا اللي كذا يعني. فهو أيضا يحاول يخفف من يعني الجانب يعني الضغوطات والأشياء النفسية ويملأ الجانب أيضا العاطفي داخلك.
0: جميل.
1: خليك انت يعني في حماس، خليك انت امام كذا طموحات ورغبه انك ايضا تمثل بلدك وتكون حاضر، لانه هو يعيد ايضا بعض الامجاد التاريخيه يعني امامك على الخشبات المسرح يعني.
0: ممتاز والله جماعه، في عرض مسرحي قريب حمست حسنا بيش مسرحيه.
1: لا شغالين زملاء، وهناك مهرجانات ايضا قادمه، مهرجان في ظفار دولي يعني للدورة الثانية سيقام إن شاء الله في شهر سبتمبر. الجمعية الأمانية المسرح أيضا يعني هذا سر حصري للهلفة
0: حصريا
1: ما زلنا يعني هناك يعني نقاش قادم، الجمعية تقيم أيضا مهرجان قادم
0: إن شاء الله.
1: وكذلك أعتقد العام القادم أيضا مهرجان المسرح العماني أيضا
0: إن شاء الله بإذن الله. أكيد متحمسين لكل هذه الفعاليات. لكن يعني دكتور نحن بما أننا تكلمنا عن وجود المسرح الوطني الحمد لله رب العالمين، يعني اليوم هل البعض يعني كان في إجماع بين المسرحيين العمانيين على وجود أزمة؟ الحين أزمة المكان انحلت، اللي هو الحمد لله صار في مسرح وطني مهيأ ومجهز لاستقطاب يعني الممثلين. ولكن يعني برأيك اليوم إن هل هذه هي الأزمة الوحيدة أم لا تزال هناك أزمة فيما يخص مثلا النصوص المسرحية، شح إمكانيات ومثلا أما كان دعم مادي أو غيره؟ أيضا البعض يقول إن هناك في أزمة في ناحية غياب البنية التحتية. لا هذه البنية التحتية نحن خلاص حليناها، اللي هو المسرح الوطني
1: بنحلها يعني إن شاء الله
0: بإذن الله خلاص نحن في بروسس حلها.
1: أيوه بإذن
0: تمام.
1: الله
0: نعم. لكن الأزمات الأخرى دكتور مثل نصوص المسرح، إمكانيات ودعم،
1: أنا يعني من خلال الواقع وقراءته ربما الأزمة الأكبر أو يعني الشيء اللي المسرحيين يطمحوا أنه يتحول المسرح إلى صناعة. خلينا من التفاصيل للتأليف، هذا كلام يعني إذا دخلت أنت في مجال الصناعة ستوجد المؤلفين وهم موجودين. يعني عندنا أرقام نحن
0: بلا شك
1: واقعية، نعم
0: ايه؟
1: لدينا يعني أكثر من يمكن 1000 نص مسرحي موجود يعني في عمان.
0: ما شاء الله.
1: هذا يعني نصوص كثيرة موجودة يعني الممثلين ولله الحمد يعني بالإحصائيات يعني عددنا أيضا يعني جيد جدا. صحيح ينقصنا بعض الممثلات، ولكن أيضا هذا مقدور عليه لأن طالما هناك موهبة موجودة ربما يحتاج فقط الدورات التدريبية. نحافظ على دورات يعني تدريبية ونحافظ على التعليم. نحن التعليم الدراما والمسرح يحتاج أيضا في السلطنة أن نعيد برمجته. وأبشرك يعني شيء كذا جالس ينطبخ في المسرح الوطني بإذن الله تعالى في موضوع التدريب المسرحي، وأبشر المسرحيين أيضا يا رب إن شاء الله يتمم هذه الفكرة على خير وأنها تكون

0: كم عدد المشتغلين فيه إذا ما لا توجد إحصائيات حتى يعني تفاصيل الأعمال. المسرح ليس فقط هو قائم بذاته، هو صناعات مرتبطة به. حوراء ربما أعطيك النموذج، لما استضافت السلطنة مهرجان المسرح العربي، كم عدد الطيران اللي استضاف 600 ضيف؟ شوف رحلات كثيرة. كم عدد الفنادق اللي استضافهم؟ سيارات الأجرة، وجودهم في الأسواق، المطاعم. شايف الصناعة كلها هذه مرتبطة بإقامة مهرجان فقط واحد يعني. فنحن ننظر إلى المهرجان مكلف، ولكن القطاعات الأخرى اللي تعمل في هذا الجانب هو التي يجب أن ترفض هذا الجانب يعني. فنحن ندعو يعني أولا إلى صياغة يعني صناعة يعني دراما ومسرح في السلطنة تتحمل هذا الجانب، يعني وزارة التجارة، وزارة العمل، وزارة الثقافة أيضا لها دور. وشخصيا أطمح أن يكون في عمان لدينا يعني مؤسسة يعني معنية بالصناعات الإبداعية.
1: والله نتمنى يا رب دكتور،
0: يعني إذا حضرت هذه المؤسسة، لأن يعني أنا في الجامعة تابع شباب يعني وشبابنا اللي يدرسوا هم دائما تخوفهم يعني في العمل واحد هذا الجانب، والجانب الآخر عدم معرفتهم بالمؤسسات وأدوارها. هو لأن داخل أسوار الجامعة لا يخرج من هذا الجانب يعني. فربما عندما تأتي هذه المؤسسة اللي هي معنية بالصناعات الإبداعية في السلطنة ستقوم بدور المؤسسة الحاضنة، المؤسسة أيضا الداعمة، أنها برمجة هذا العمل أين يذهب يعني، أين مشاركات على مدار العام. لأن نحن لدينا يوم ظروف مختلفة يعني، الآن لدينا خريف في صلالة، فالمفترض نحن هيئنا أن يكون هناك صناعة في هذا الخريف أو في هذا المهرجان، في الشتاء يكون في مسقط مثلا، في تنوع عمان يعني. أيضا من يقرضهم هذول المؤسسات أو هذول شركات الإنتاج الفني؟ فيجب بنك التنمية وبعض الصناديق الداعمة التي تكون أيضا شريكة، ما فقط أنا ضد المجانية يعني أن فقط أعطيك فلوس وأنت أقدم يعني، هذه ليست دور دائم تقوم يعني المؤسسات الخاصة. هذا دور الحكومة يعني في الجوانب اللي هي واجبها يعني تقوم فيه، ولكن القطاع الخاص لا، يجب أن يدخل في هذا الجانب بحيث أنه يشترك في إنتاج عمل مسرحي ويرجع له مردود. وشباك تذاكر في عمان أثبت أن هناك مردود يعني في المسرح، وهناك يعني مردود في المهرجانات، وهناك يعني مردود في المسابقات. يعني قطاعات كثيرة تشتغل مع بعض في هذا، بالإضافة طبعا إلى الأشياء الأخرى اللي نتكلم عنها في الصناعات الإبداعية، من إعلان، من تصميم، يعني تخلق وظائف كبيرة في هذا القطاع.
1: فعليا إذا مستمعينا نروح وياكم طبعا لفواصل ساعتنا، لا فواصل ربع، عندنا أخبار بي بي سي، بعدها راجعين مكملين معاكم.
2: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر،

0: عيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: الجيش الإيراني يعلن مقتل 7 من عناصره بضربات أمريكية على ثكنة قرب مدينة إيران شهر بجنوب شرق إيران. القيادة المركزية

0: الأمريكية تقول في بيان على منصة إكس إنها أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. الحرس الثوري الإيراني يعلن في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تتوقف الأعمال العدوانية الأمريكية، وهدد بإغلاق طرق تصدير استراتيجية أخرى. الكويت والبحرين تعلنان اعتراض هجمات إيرانية جديدة، بينما تقول إيران إنها تشن هجمات على قواعد أمريكية في المنطقة.
1: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: المصادر الطبية تعلن مقتل 4 أشخاص في قصف جوي إسرائيلي على مدينة دير البلح، وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينتي خان يونس وغزة. وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سيموتريتش يعلن تخصيص 434 مليون دولار لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. مقتل وإصابة العشرات في مدينة الدبة شمالي السودان عقب اشتباكات بين عناصر من القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني ومجموعات محلية في المنطقة. هذه تحياتي هند سليم.
1: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
5: صيفكم مع هلا
6: مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
7: صيفكم مع هلا.

0: حياكم الله وسهلا مستمعينا ورجعنا لكم من السيد وايضا مكملين معاكم في ساعتنا الثانيه. طيب دكتور, نحن يعني تكلمنا وغطينا تقريبا يعني جوانب كثيره, وايضا لا تزال هناك نقاط يعني وتساؤلات واستفسارات وامور تحتاج إلى توضيح. نحن تكلمنا دكتور عن وجود ما يقارب 54 فرقة مسرحية في عمان. اليوم هذه الفرق الأهلية العمانية, وكلنا نشهد ونعلم أنها فعليا هي تعمل بجهود أشبه تقريبا نقدر نقول بالعمل التطوعي. فاليوم كيف يمكننا أو كيف بالإمكان تحويل يعني هذه الفرق إلى مؤسسات ثقافية قادرة على الإنتاج المستمر وتحقيق الاكتفاء المالي يلي فعلين هم يطمحون له؟ يقول لك اننا نحن اليوم ينسين نتعب وبروفات ونطلع من دواماتنا ونقضي ساعات طويلة بعدها في البروفات بشكل متواصل, فهذا الموضوع يعني يسبب جهد بدني وعقلي, بس يمكن الرغبة والطموح شلتهم فما قدروا انهم او يعني ما اعاروا الجانب المادي هذيك الاهمية. بس نحن كيف نقدر ان نخلي هذا العمل عمل مستمر ويحققون فعليا الاكتفاء المالي دكتور؟
1: طبعا الشكر لهم, يعني صراحة أنا من الأشخاص اللي دائما أقدر جهودهم, جهود الفرق المسرحية وجهود كل المسرحية العمانيين اللي بذلوها لوطنهم. هذا واجبهم في الأول إنهم يمثلوا بلدنا بأفضل ما يكون ويقدموا أفضل ما لديهم, لأن المسرح ليس بالضرورة هو دائما هو يعني القضية المادية, إن بصماتك مادية فيه يعني, ولكن إذا عمليا رحنا لهذا الجانب طبعا أيضا لهذه الفرق هي الأدوار اللي تقوم فيها, هي يعني مسؤولة, الأفراد اللي فيها مسؤولين, ونقول لماذا تنجح فرقة ولا تنجح أخرى في هذا الجانب يعني. فعليهم أن يبحثوا عن مكامن القوة التي لديهم, وعليهم أن لا يصفقوا بيد واحدة. قطاع المسرح العالم هناك تجارب ناجحة جيدة يعني فيه, ويجب أن نستفيد منها. فيجب أن تتحول هذه الفرق إلى مؤسسات إنتاج, والمؤسسات الإنتاج ليس فقط في جوانب المسرح, ولكن تستطيع أن تدخل في جوانب الإعلان وتستطيع أن تصنع سوق لها لمنتجها. يعني بعض الفرق المسرحية الآن قوية اسمها يكون هو مسوق لها, عندما تشرف هي على إقامة مهرجان أو تنظيم مؤتمر أو تنظيم واحد من القطاعات الجيدة اللي تدر يعني أموال, تستطيع عن هذه القطاعات اللي تشتغل فيها الجانبية أن تمول المسرح. فإذا افترضنا فقط نحن يعني مسرح ونقدم المسرح, هذا لا يوجد في العالم بالطريقة هذه الآن, لأنه عبارة عن مجموعة أسواق في سوق. فطالما لدينا أيضا نجوم من أعضائه يشتغل على هؤلاء النجوم في صناعة الإعلانات, ولكن هو السوق يعني العماني يعاني من يعني ضعف في جانبين صراحة في هذا الجانب اللي هو الجانب الفني. يعني جانب التشريعات يعني محتاجين نحن نضخ بعض التشريعات يعني الجيدة التي تدعم هذه الجوانب. لكم الأولوية أنتم, لأنكم أنتم كلكم عمانيين يعني. أيه. هذه الشركة يعني أو هذه الفرقة هي من أعضاء كلها عمانيين 100% يعني. فلماذا لا تمنح تنظيم يعني ملتقيات, تنظيم مؤتمرات, تنظيم فعاليات؟ طيب هو لا يمتلك الخبرة, إذا نحن محتاجين شوية مستشارين معنا في المؤسسات اللي هي وزارة العمل ووزارة الثقافة, يؤهلون هؤلاء الفرق المسرحية لكي تأخذ هذه الجوانب, تكون تعمل بهذه يعني القطاعات نسميها الاستثمار الثقافي والاستثمار الفني. فيعني هذا الدعم اللي نتمنى من الدولة أيضا تقوم فيه لهم, ولكن أنا أقول الـ القوة موجودة داخل الفرق, عليها أن تنظر لها, وعليها أن تسعى أيضا في امتلاك أراضي مع وزارة الأسكان. الآن موضوع الانتفاع أو الاستثمار الأراضي من أجل الانتفاع موجود, هل هو موجود للفرق المسرحية؟ لا أعلم إلى الآن يعني, لكنه بشكل عام موجود للاقتصاديين يعني وموجود للاستثمار. فممكن هذه الفرق تسعى إلى هذا الجانب, وممكن أيضا يشرك وزارة الثقافة في هذا المطلب بحيث يتحققوا على أراضي استثمارية ومنها يبنون المقرات البسيطة هذه يعني لهم, وممكن يبنون المسارح, مسرح الطفل في عمان, مسرح واعد. لماذا أقول هذه الكلمة؟ أقول من الإحصائيات يعني نحن 3/4 سكان هم جيل الشباب والأطفال يعني لا يوجد يعني طفل إذا أحب شيء الآباء بالغصب لازم يشتري اللعبة ويشتري له يعني نحن ندفع لشراء لعبة على سي دي أو برنامج ب20 ريال لكن مرات بعض الآباء يعني لمسرحية بريالين أو بريال يمكن ما نوديهم إياها يعني فليش؟ لأن ما توجد هذه المؤسسة اللي نثق فيها أو الفرقة اللي تقدم دائما عروض لمسرح الطفل فالأطفال مصدر دخل جيد يعني
0: جميل.
1: وكذلك المرأة يعني إذا قدمنا عروض
0: إذا يعني قدمتنا عروض تقدر تلامسنا
1: ممكن يعني كجمهور يعني
0: حلو.
1: عددكم كبير
0: تمام دكتور في عندنا أيضا سؤال أول شيء كاتب مساء الخير حوار جميل لكن عندي سؤال للدكتور وياريت يعني تكون الإجابة صريحة أبشر إن شاء الله تكون إجابة صريحة السؤال يقول يدور في أذهان الكثير ليش يمتلي مسرح مركز عمان المؤتمرات والمعارض عن غيره من المسارح لما تكون موجودة مسرحية كويتية بينما تعاني العروض العمانية من قلة الحضور
1: هي ما تعاني العروض العمانية من قلة الحضور تعاني من قلة وعدم وجود الدعاية والإعلان يعني المسرح الكويتي قائم على دعاية قوية جدا قائم أيضا على نجوم هؤلاء النجوم والدعاية الجيدة توصل للجمهور والقطاع العريض منهم إن بالإضافة للمنتج الجيد يعني نحن في مرات يكون عندنا منتج جيد عرض مسرحي جيد لكن لا يوجد عندنا دعاية جيدة يعني تخيلي لا يوجد إلى الآن يعني مؤسسات إعلامية تدعم هذا القطاع الدعاية المجانية والدعاية المتبادلة أنا أقدم دعاية لكم أنتم كمثلا يعني قناة أو كوزارة في المقابل عندما يكون لديكم فعالية ويعني حدث يعني فني نحن نشترك في تنظيمه هذا التبادل اللي بينهم غير موجود يعني نتمنى أن يكون هذا حاضر بعض الدول طبعا الشوارع بالكامل موجودة فيها دعاية يعني عدم وجود هذا يعني الدعم يعني اللي هو اللوجستي اللي فرقنا ولفنانينا هو اللي ربما العائق يعني لكن قوة الأعمال المسرحية طيب نحن آخر مثلا مهرجانين في الخليج كنا دائما المركز الأول أو الثاني أوكي يعني نفوز
0: يعني
1: إذا نحن عروضنا جيدة قوية يعني
0: أيوه
1: يعني منتجنا جيد لكن
0: الخلل الدكتور في التسويق
1: الإعلان أيضا قرى هم يعني صراحة جريئين في تناول التقنيات يعني الكويتين أيضا يستعينوا بمدربين يعني جيدين وبتقنيات جيدة حقيقة في عروض مسرح الطفل تجدها فيها إبهار كبير لهذا تجدهم في العرفان هو ما يروح يقدم في مسرح كلية لكن أنا مش هندفع للعرفان يعني إذا يسمحوا لي زملاء هناك في العرفان مبالغ باهظة يعني
0: أيوة.
1: 5,000 إلى 7,000 ريال مشان أحجز المسرح
0: فعلشان كده تقول لك إن مثلا هذول مثلا الفرق الأخرى يقول لك نحن يادوب إن نغطي تكلفة اللي يعني صرفناه فما نقدر يعني إن نعق هذا المبلغ مبلغ مثلا 5,000
1: هم هناك لأن عندهم تراكم يعني فهو ما جاي قدمه في عمان العرض الأول هو قدمه في الكويت
0: أكيد طبعا
1: فجاي يعني بقوة العمل والإعلان اللي قدمه في الكويت
0: يعني بعد كم عرض هنا قدمه
1: يعني قدمان يعني ولله الحمد أيضا صراحة نحن يعني أيضا في دول الخليج ترى بينا محبة جميلة يعني
0: الحمد لله
1: لما فنان كويتي يقدم في عمان كل الجمهور العماني أيضا في محبة وكذلك لما نحن نذهب إلى الكويت بينا محبة كبيرة يعني يعني هذا شيء عادي يعني فنقول يعني ما تزعلوا طالما نحن داخلين في الصناعة يعني
0: الحمد لله
1: في أفلام عالمية تكلف كثير وما تنجح وفي أفلام يعني بسيطة وتنجح فأيضا هذا الجانب الربح والخسارة دائما محاضرة وموجودة فيه يبقى نحن نعمل بطريقة فقط يعني يعني كصناعة يعني أنا يعني أكد فقط على هذه النقطة يعني
0: تمام دكتور أيضا في عندنا سؤال آخر من خالد البلوشي يقول نطالب بإنشاء معهد عالي للفنون المسرحية في سلطنة عمان
1: نحن عندنا يعني قسم من الفنون المسرحيه بجامعه سلطان قابوس لكنه مجمد حاليا يعني من سنه 2000 تم تجميد القسم يعني الان
0: من 2000
1: يعني 26 سنه الان تم تجميد القسم يعني لكن الجامعه تقول نحن يعني كايضا اعضاء في القسم هذا يعني ما عندنا مانع نحن ندرس يعني او ناهل شباب عمانيين لكن الجامعه تقول التوظيف القضيه في عمليه التوظيف يعني لمؤسساتنا الاخرى اللي هو قطاع خاص لم يتح يعني فرصه لتوظيف مخرجات القسم وكذلك المؤسسات الحكوميه لا يوجد فيها تخصصات وتحديدا وزاره التعليم عندما يوجد تدريس المسرح في وزاره التعليم تاكد الناس يعني ولكن هذه نقطة ضعف وليست قوة يعني نحن لجأنا لتدريب الممثلين في الثمانينات في مصر وإنشأنا قسم الفنون المسرحية في 90 بهدف يكون لدينا أيضا قوة يعني بشرية مدربة ومؤهلة بشكل جيد الآن تجميد هذا القسم والعمر الطويل هذا هو ليس في صالح يعني المسرح العماني ولا الدراما العماني يعني لهذا هناك مخرج الآن إن شاء الله يرى النور في مركز أو أكاديمية للتدريب في المسرح الوطني إن شاء الله يا رب
0: يعني بالقريب العاجل
1: بإذن الله
0: يا رب. مستمعينا نطلع فاصل ونرجع نكمل وياكم
2: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم البنك الأهلي شريكك في التميز
3: خدمات متكاملة استجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00 نماء لخدمات ظفار في خدمتك دائما نهتم بك

0: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، رجعنا لكم. والله يعني ما شاء الله الوقت جالس كذا يمره بشكل جدا سريع، ولا لان اليوم الخميس وما ادري يعني ما يلسى انتبه على الوقت. عموما نحن اكيد نكمل وياكم في نقاشنا اليوم، لكن دكتور ايضا انت يعني ناقشت نقطه جدا جدا جدا جميله، ان ليش ما يتم يعني تدريس الفنون المسرحية أيضا في المدارس؟
1: يعني هذا طموحنا وهذه رغبتنا صراحة، وهذا مستقبل عمان إذا يعني نريد أن ننشئ يعني جيل على الأقل متذوق للفنون. الفنون يعني دورها إيجابي جدا، يعني بدل ما يكون في فراغ ذهني أو فراغ أيضا في الوقت لدى يعني شبابنا وأولادنا، المسرح في حركة، في حضور، العائلة تروح بالكامل لحضور المسرح. فحتى في وقت نوعي جدا، فعدم وجود هذا في المدارس للأسف هو يعني ربما يعني نقطة يعني ضعف كبيرة بالنسبة لنا يعني. فنتمنى مثل ما قامت الآن في عدد من الدول، أيضا الآن انتبهت حتى دول الخليج، الآن في بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات أيضا أدخلوا خلاص تعليم المسرح في المدارس بشكل نظامي، يعني مثل ما تدرس الفن التشكيلي وتدرس الموسيقى تدرس أيضا المسرح. فدراسة المسرح طبعا يعني ستؤدي فينا إلى نتائج إيجابية في مجال الكتابة. المسرح، الكاتب المسرحي أو الكتابة المسرحية هي يعني ذراع كبيرة لأنواع أخرى من الكتابات. يعني أنا صحيح مسرحي في الأساس، ولكني ذهبت إلى كتابة القصة، إلى كتابة الرواية، إلى كتابة الدراما الإذاعية، دراما تلفزيونية، فشوف التنويع هذه اللي موجودة في تخصص واحد يعني.
0: ما شاء الله.
1: فمن خلال يعني القراءة في المسرح وتعليم المسرح تتفتح يعني مواهب، والآن الأعمال والوظائف في العالم هي مرتبطة بالمهارات. فالمسرح يخلق هذه المهارات يعني. وبالإضافة إلى توظيف تقنيات في المسرح، العمل الجماعي في المسرح، أنت محتاج أيضا أن التعليم نفسه، التعليم الجاف أصبح الآن البعض يذهب إلى تعليم عن طريق المسرح. في شهر كانت الدكتورة كاملة هنايا طبعا وقال لها تحية الدكتورة، انجزت دراسة عن مسرح الطفل في عمان. فمن ضمن النقاش لما يعني دشنت الكتاب هذا ذكرت ان مثلا في دراسة في غزة عملوها لمقارنة منهج مادة تم تدريسها بطريقة الجافة العادية يعني الأستاذ يدرسها، ونفس المادة تم تدريسها عن طريق الدراما والمسرح. يعني ونفترض انها التربية الإسلامية، ان مثلا لما نتكلم عن سيدنا عمر بن الخطاب نقوم بتجسيد هذه يعني الشخصيه وغيرها من الشخصيات الاخرى في المسرح. النتائج المتحصله في هذه الدراسه ان المنهج الذي تم تدريسه عن طريق المسرح والدراما حققوا النتائج يعني فوق المتوقع، والتدريس الجاف نعم حققوا نتائج لكن اقل من الماده يعني. فالمسرح فكانت أيضا أشارت الإشارة أن في بريطانيا عندما يعني ذهبت إلى المدرسة في مادة الدراما وجدتها الحصة الأولى، فتقول نحن مثلا الأنشطة غالبا نحطها الحصة الأخيرة في النهاية، الرياضة أيوة والموسيقى أيوة هذا آخر حصص. فهي قالت لا، أن تخيل الطالب لما تبدأ أنه يكون في أول الصباح تكون عنده حصة دراما هو وزملائه يشتغلوا، عندما تأتي الحصص الأخرى هو دخل في جانب يعني تخفيف ترفيهي جميل عن موهبته، سيذهب إلى المواد الأخرى بإيجابية كبيرة يعني.
0: نفسية عالية.
1: أيوة. فكانت هذا الرد يعني يعني يعني عليهم. فطموحنا إن يعني تنظر وزارة التربية، وكان هناك أصلا في نقاش بين يعني في يعني اللجان المشتركة بين جامعة سلطان قابوس ووزارة التربية، وكنا قدمنا مشروع لدبلوم عالي في المسرح المدرسي. أن نؤهل أساتذة الذين يشرفون على المسرح في المدارس في الجامعة بحيث نمنحهم دبلوم، وكنا افترضنا أن نأخذ مدرسين فقط من كل محافظة، بيكون معنا 22 مدرس في العام. فعندما يعني نأهلهم بشكل يعني جيد في المسرح مدة عام في الجامعة وثم يعودون هم إلى مدارسهم، بقى الموضوع الدبلوم هذا من يدفع تكلفته وقف عائق في هذا المشروع للأسف. ونتمنى أن يعاد مثل هذه التجارب الجيدة يعني والتعاون بين المؤسسات.
0: دكتور والله أنا يعني من خلال حديثك يعني جالسة ألتمس اهتمامك وحبك وشغفك في هذا الجانب, يعني حتى ما شاء الله واضح في حديثك. ولكن دكتور أيضا اليوم يعني كما أسلفت ذكر أن تقريبا يعني عمان في مجال الدراما يعني يتم إنتاج تقريبا مسلسل واحد مثلا في السنة, وأيضا هذا المسلسل يعني يلاقي مثلا انتقاد جدا كبير من قبل شريحة جدا كبيرة من الناس, خاصة في اختيار الممثلين وبعض المواضيع اللي تطرح, أو لربما يمكن الممثل ما يوفق في يعني إيصال الفكرة بالطريقة اللي يعني يتمنى أنه يشوفها المتلقي. لأن اليوم نحن نتكلم عن متلقي ذكي قادر أنه يلتمس ما إذا كان هذا التمثيل هو تمثيل حقيقي 100%, أم أن الممثل فقط شافوا أنه مثلا شكله حلو في عنده عدد متابعين فيلا خلونا نحطه من ضمن طاقم التمثيل. فإيش رأيك في هذا الجانب يعني؟
1: حوراء أنا أقرب لك للمستمع الكريم شيء, أنت كل يوم هل بتاكلي بنفس المطعم نفس الأكل ولا أنت متنوع؟ يعني تحب التنوع يعني. نحن طبيعتنا كبشر كإنسان هو متنوع. أنا ما ممكن أقول عمل واحد في السنة يقنع كل الناس. وهذا المفترض, هذه قناعة داخل وزارة الإعلام. أن يعني إذا افترضنا أن عمل واحد ويعني سيجد القبول هذا ما ممكن يعني. كل دول العالم هذا يعني الدراما هو جناح كبير يعني حاضر بقوة. العمل اللي نتكلم عنه يكلف مثلا الدولة مبلغ نفترض أنه 500,000 يعني هو وصل كذا يعني أنه 500,000 ريال عماني, لكن عمليا هو صفر. الدولة ما تدفع شيء يعني. إذا قلنا هي تدفع أن العمل هذا يقدم أكثر من مرة, إذا أنا دفعت 500 لإنتاجه هذا العام لما عيدا بعد 3 أشهر مرة ولما عيدا السنة الجاية مرة ولما عيدا, هذه ساعات بث أنا تكلفني فلوس. إذا عدت 5-6 مرات إذا النتيجة كم كلفني؟
0: صفر.
1: يعني بالمنطق كذا يعني. فتخيل لو نحن كان عندنا يعني أعمال متنوعة, أعمال يعني بيئة, نحن في عمان بيئة بدوية, بيئة يعني بحرية, بيئة يعني سهلية, عندنا قصص يعني متعددة, عندنا أيضا يعني أطفال. لماذا أطفالنا الآن يروح يشوفوا الدراما؟
0: ما هي هني دكتور
1: يعني ما يوجد أي عمل للدراما الطفل يعني رغم تعدادهم 32% من تعداد سكان. أليس هذا ضعف؟ يعني نحن ما قادرين نغطي هذا المساحة. بعدين نتكلم عنا مشاكل وعنا أولادنا ليش يلقوا, لأن نحن ما قاسم نقدم لهم الأشياء الجيدة يعني. باختصار نتمنى هذا الملف تم معالجته فترة يعني, وكان في لجنة لتطوير الدراما في عمان يعني نوجه لمعالي يعني السيد علي بن محمود بوسعيد أيضا كان ترأس هذه اللجنة يعني مشكور وخرجوا بنتائج, ولكن نتائج هذه اللجان يعني ما تنفذت بالكامل على الواقع يعني. نتمنى يعني تطوير الدراما في عمان, ونستطيع يا أخي نحن يعني عندنا طاقة جيدة من الشباب موجودين, طاقة جيدة من الكتاب موجودين, والإمكانيات صراحة كأجهزة الحمد لله عمان تتوفر عليها يعني. يبقى فقط أن لا ننظر التكلفة المالية على أنها هي تكلفة آنية, أن هذه التكلفة متوزعة طول العام, متوزعة على قطاعات أخرى. دراما تفيد الصحة ولا ما تفيد؟ ممكن تفيد إذا نحن يعني غيرنا بعض القضايا لعلاج بعض الظواهر الصحية السيئة اللي في نحن مجتمع مثل باقي المجتمعات. لدينا ظواهر صحية سيئة, لدينا ظواهر مالية سيئة, لدينا ظواهر يعني اجتماعية سيئة وهكذا يعني. ما معنى أن نحن يعني السيئة هذا هو يعني الشائع, ولكن يعني نقف أمام الآن قبل أن نتوسع يعني من خلال هذه الدراما. أوقات أيضا الأسرة عندما يعني نقضي شبابنا وهم يتابعوا الأعمال الدرامية أفضل منهم لو هم يعني تسكعوا في الشوارع مثلا, أو يقضوا يعني في أوقات أو أماكن أيضا يعني يعني تعلمهم يعني بسلبية وتشحنهم بسلبية أيضا. الدراما العكس يعني شاحن إيجابي وتزرع الوطنية بقوة وتبرمج التطور اللي جالس يصير أيضا يعني البعض يمكن ما جالس يشوف مع بعض النماذج. لكن أيضا نحن في الدراما أنا شخصيا أعتقد يعني الأعمال والمواضيع الدرامية لأن أيضا السلبية الكثير اللي موجودة في الدراما يعني أيضا غير محبوبة صراحة. هناك أشياء وأفكار دائما إيجابية، عن رسائل جميلة، عن الحب ممكن نتكلم عنه، عن
0: يعني أكيد
1: قضايا أدبية نقدر نتكلم عنها، شعراء، كتاب، شخصيات ناجحة. يعني كثير من مثلا أدوار البطولة، يعني أنا ما أشوف مثلا أدوار بطولة نسائية مثلا مديرة شركة ناجحة، مستثمرة ناجحة، لا طبيبة ناجحة، ما موجود في الدراما العمانية.
0: وينهم
1: يعني قدموا النماذج الإيجابية أيضا في هذه الدراما يعني. أما استعانة المخرجين طبعا هي هم الوقت الضيق في تنفيذ الأعمال، ما زالت هذه أكبر مشاكلنا. ونبرمج دائما يعني قبل رمضان بشهر بشهرين أو ثلاثة أشهر تنفيذ العمل، فأنا ما أعتقد أنه بيخرج العمل بشكل جيد بهذه السرعة. يعني الدراما صناعة تتطلب وقت طويل، تهيئة مجموعة من الظروف، مجموعة من يعني العاملين الجيدين أيضا يتم الاستعانة بهم، وأنا مع الاستعانة بكل شيء جيد من أجل أن نخرج بشكل دائما أفضل. يعني
0: دكتور تعرف يعني هي هني يعني العتب دائما يقولك أن العتب نابع عن حب، أنا ما عاتبك إلا لأني أحبك. فلما مثلا اليوم العماني يشوف هذا المسلسل وهو فقط مسلسل واحد، وهو يعني يكون منتظر أنه يشوف حاجة مختلفة، يعني مثل أداء يعني المسلسلات الدرامية يلي يشوفهن في مثلا أماكن أخرى اللي من إخراج بلدان أخرى، فيقول أنه ليش يعني ليش الدراما العمانية ما تطلع لنا بالصورة يلي مثلا نحن بنشوفها نحن اليوم كمشاهدين أو كمنتقدين. فهني العتب
1: أتفق. يعني في رسالة وصلتني من صديق خليجي يعني يقول لي يا أخي أنا كل ما أزور عمان أنتوا يعني ما تتنازعوا ما تعصبوا
0: أنتوا
1: هادين إلا في الدراما ما يعني العمانية أول ما أشوف الدراما العماني كل واحد يأشر بيده يعني كأنه كذا يعني لما الذباب نقول يعني لازم إشاحات كبيرة باليد وصراخ ويعني بكائية عالية وهذا ما ممكن حتى في الحياة يعني حتى في الحياة هذه الأشياء اللي قدمها في الدراما ما موجودة كذا يعني يعني هناك يعني نقص ولكن هذا النقص وهذا النقد دائما نحن نقول مثل ما ذكرتي يعني من محبة وهدفه التطوير ولا ليس هدفه شخصي صراحة. أنا أقول لكم يعني البعض يعني يزعل مرات لما نكتب أيضا شوية بعض الكتابات النقدية لكن نحن نقول أن هذه الكتابات هي في الصالح العام يعني في صالح الإضافة في صالح
0: التطور
1: هذا القطاع يعني وهو يعني قطاع بشهادة العالم يعني حقق أرقام يعني مهولة. يعني فرنسا على سبيل المثال يعني نذكر أن 60 مليار تحققه من الصناعات الإبداعية هذه بما فيها الموسيقى، تسجيلات موسيقية، الأدوات الموسيقية، من الدراما، المسارح، المعارض. فشاف هذه الأرقام يعني هي عبارة ميزانية الدول يعني فمتى ما رأينا أنها يعني أن هذه المؤسسات تنظر لهذا يعني الحلقة المتكاملة سينتج يعني لدينا يعني أعمال مستمرة طوال العام. ونحن لا نقل يا أخي عن اليمن مثلا هي الآن في الحرب يعني السنة الماضية انتجوا ما أعرف يعني 10 و15 عمل مسلسل يعني ودول يعني بسيطة يعني إمكانياتها. الدراما ما مكلفة، هي فقط تنظيميا مكلفة يعني متى ما جمعت الكوادر يعني جيدة حوالينك هذا القطاع بإذن الله سيولد يعني سيولد معرفة وسيولد إنتاج جيد.
0: أنا بعتقد أن نحن محتاجين تكاتف من قبل الجميع علشان فعليا نقدر نوصل اليوم يعني لأعمال درامية عمانية قوية. نحن نمتلك الإمكانيات دكتور، نمتلك الكوادر الوطنية، نمتلك أيضا يعني حتى الأدوات، فيمكن اللي ناقصنا فقط هو التكاتف الجيد في هذا الجانب. يعني حتى الحين وأنا ياس أشوف الإعلانات في عندنا إعلان يعني بعد شوي بيطلع في الفواصل لمسرحية منتزه الخيران الكويتية لغاية 8 أغسطس إن شاء الله راح تكون موجودة. فها شوف يعني التسويق وصل لي عندنا
1: شاطرين
0: فعليا هم شاطرين.
1: هي التجارة شطارة يعني أي. بالأساس فعليا. وأيضا مغامرة ونحن يعني محتاجين نغامر بشكل أكبر يعني وأيضا نسمح لشبابنا أيضا يديروا قطاعات يعني جيدة في هذا الجانب
0: إن شاء الله
1: يعني ربما نحن شوي عجزنا
0: لا بعدكم
1: تفكيرنا يعني بعدكم. يكون أيضا صراحة يعني أقول لك يعني تفكير دائما يحسب الحسابات يعني الفنون والأشياء ما كثير دائما مرتبطة بالحسابات يعني مرتبطة بال يعني الشجاعات المغامرة وأيضا يعني ما نثقل الشيء بأنه هو يعني لابد يكون محترف بالكامل لا خلي يجرب يعني خلي يحاول والجيد هو اللي يبقى لأن الناس يعني ما بتروح تشجع شيء يعني في النهاية ما بيفيدها وما بيضيف لها شيء يعني أنا بروح لش دائما شيء يضيف لي شيء يحقق لي عائد يعني يعني يعني نفسي عائد من متعة عائد وقت نوعي وأسري يعني كل هذه الأنواع وكل هذه الأشياء تقوم بها الدراما يعني والمسرح العماني وإن شاء الله إن شاء الله يعني
0: إن شاء الله يا رب.
1: أنا شخصيا متفائل كثيرا يعني
0: والله واضح دكتور ما شاء الله عليك يعني أنت تبارك الرحمن متفائل ومثل ما خبرتني أنا يعني مثل ما قلت لك أني أنا فعليا يالسة ألتمس حبك لهذا الجانب
1: صدقيني حوراء شوف نحن ولله الحمد الآن لدينا يعني يعني يعني قائد جلالة السلطان هيثم يحفظه الله
0: آمين يا رب
1: هو كان وزير ثقافة هو يعني عارف تفاصيل هذه القصة يعني الثقافية والفنية ولله الحمد نرى يعني كثير من الملفات الآن أيضا على طريقها إلى يعني الدعم وعلى طريقها أيضا يعني للحضور بقوة وعمان بلدنا جميعا يعني تستحق من كل واحد فينا يعمل يعني بقوة وبصمات يعني فيها.
0: الله يعطيك الصحة والعافية دكتور يعني والله حوار جميل هذا وأنا بعدني يعني في باقي محاور ولكن لحكم الوقت يعني فأشكرك جزيل الشكر دكتور سعيد على وجودك اليوم معي فعليا كانت حلقة جدا مثرية ورائعة بوجودك معنا الله يعطيك ألف صحة وعافية
1: بارك الله فيك حوراء أنت شكرا يعني على يعني سماحتك وكذا يعني دماثة الخلق اللي يعني أنت خضيتينا معك بهذه الرحلة والشكر موصول أيضا لهلافة من اللي دائما ما يعني تساند وتدعونا ونتمنى أيضا كنا أيضا يعني كذا خفيفين على مستمعينا الكرام وقدمنا لهم شيء أيضا يليق بذائقتهم
0: الله يعطيك العافية إذن مستمعينا كان معنا دكتور سعيد بن محمد السيابي كاتب وباحث مسرحي بجامعة السلطان قابوس أيضا الشكر موجه للزميل يوسف الحبسي في الإعداد والزميل أحمد الهنائي في السوشيال ميديا كنت معكم أختكم حوراء بنت أحمد البريكية أشوفكم على خير الأسبوع المقبل بإذن الله إجازة سعيدة لكم كونوا في أمان الله مع السلامة
2: بتعرفوا ايش احسن انترنت اللي ما تحس فيه ابدا سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل نصيحة مني اختر خدمة منزلي 5G او فايبر للانترنت المنزلي من اريده واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك واسرع منه ما فيه اشترك الان تطبق الشروط والأحكام أريد طور عالمي
3: ودون البحر
4: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة بالمختصر نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج منتزه الخيران
5: أهلنا وأحبابنا في عمان
6: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
7: بمسرح العرفان
5: قولوا على الموعد
8: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض
9: آلو حجزوا مش هاقل لكم وايد
10: ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران
11: حياكم الله
12: أنا يايتكم وأعترفوا بليني بس عن أنا يايا
13: بأجواء كلا حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات
14: موقع وابليكيشن إيفنتات
15: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني

0: زايد؟
1: نعم إنه الوهيب.
0: غيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم. في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف.
4: ضحكم ومواضيع
5: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا. بس

0: الحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب
0: ذكي
2: مسيت
1: طيب.
3: الحمد لله
1: يا شكرا
2: الحمد
3: لله كلنا بخير وعافيه.
4: اخبار وعلوم
5: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظه الله ورعاها تقدم التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله، وذلك بقصر الوجبة في العاصمة القطرية الدوحة. سلطنة عمان تشارك في أعمال الجلسة التحضيرية للدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين التي تختتم غدا في العاصمة الليبية طرابلس. السفارة المصرية تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية. كما بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر سبتمبر القادم 76 دولار أمريكي و36 سنت. فتح طريق وجسر المغسل أمام الحركة المرورية ضمن جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز كفاءة شبكة الطرق في محافظة ظفار بتكلفة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال عماني. المدينة الطبية الجامعية تكمل بنجاح التقييم الدولي كواترو لخدمات الإشعاع بمركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان في إنجاز يعزز جودة الرعاية التخصصية المقدمة لمرضى السرطان وفق أفضل الممارسات العالمية. والادعاء العام ينشر تفاصيل إدانة إحدى الشركات في مجال التجارة الإلكترونية بجريمة غسل الأموال، حيث قضت المحكمة بتغريم الشركة 50,000 ريال عماني ومصادرة الأموال وإغلاق الشركة. واليوم يترقب طلبة الدبلوم العام إعلان نتائجهم للعام الدور الأول للعام الدراسي 2025-2026 بنسبة نجاح أكثر من 83%. أما في آخر أخبارنا وعلومنا فتستمر اليوم الخميس 16 يوليو فرص لتشكل السحب الركامية وهطول أمطار رعدية متفرقة مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر والمناطق المجاورة وأجزاء من المناطق الصحراوية لمحافظتي الوسطى وظفار. دروب السلامة نتمناها للجميع.
5: أخبار وعلوم
7: وعلوم.
8: حي الله ياني، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا
2: شباب،
0: حي الله بالحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت طيب.
3: الحمد لله
2: يا
3: شكر الله الحمد لله كلنا بخير وعافية.
4: أخبار وعلوم
5: أخبار وعلوم على هلا اف ام. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: اليوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
2: خل أقول،
1: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
2: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
3: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول الشهر اللي بعده.
4: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو،

0: عبر على مهدي كاي
1: ده مش ده دي مش مش
2: أسمونا بيبي أبدا أبدا أبدا.
3: إيش هي البرامج اللي تقدمها الجمعية؟ الجمعية هدفها تطور الطفل من كل النواحي وتركز على المهارات الحركية عشان الطفل يتحرك ويمشي بشكل أفضل، المهارات اللغوية نساعده كيف يعبر عن نفسه ويتكلم بوضوح، والمهارات الاجتماعية كيف يتعامل مع الناس اللي حوله ويبني علاقات.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
4: باقي نص ساعة على برنامج

0: Abur-abur matematika i.
1: Da, mes, da, di, mes, me.
2: Asamuana, baby. Abata, abata, abata.
3: ماذا تقدم الجمعية؟ عملنا يبدأ في لحظة التشخيص عبر تقديم الدعم النفسي والإرشادي للأسر، ويمتد لبرامج العلاج الوظيفي والطبيعي، ولا نتوقف عند هذا الحد، بل نسعى لتدريب وتأهيل الشباب منهم لسوق العمل، لنثبت للجميع أنهم قادرون على العطاء والإنتاج في مختلف الوظائف.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشترك في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا. باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله ياني، حي الله فيك، يا مرحبا يا
3: عودي، حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف، الحمد لله
5: حي، شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظه الله ورعاها توجه تهنئة للمتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام، مؤكدة على أن هذا الإنجاز المشرف تحقق بالعزيمة الصادقة والجهد المتواصل ورعاية كريمة من أسر آمنت بأبنائها وساندتهم وبتوجيه ومتابعة من الكوادر التعليمية والإدارية. سلطنة عمان تشارك في أعمال الجلسة التحضيرية للدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين التي تختتم أعمالها اليوم في العاصمة الليبية طرابلس. السفارة المصرية تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية. وفتح طريق وجسر المغسيل أمام الحركة المرورية ضمن جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز كفاءة شبكة الطرق في محافظة ظفار بتكلفة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال عماني. المدينة الطبية الجامعية تكمل بنجاح التقييم الدولي لعلاج لخدمات العلاج الإشعاعي كوارتو في إنجاز يعزز جودة الرعاية التخصصية المقدمة لمرضى السرطان وفق أفضل الممارسات العالمية. الإدعاء العام ينشر تفاصيل إدانة إحدى الشركات في مجال التجارة الإلكترونية بجريمة غسل الأموال، حيث قضت المحكمة بتغريم الشركة 50,000 ريال عماني ومصادرة الأموال وغلاق الشركة. وفي آخر أخبار علومنا، تستمر اليوم الخميس 16 يوليو 2026 فرص لتشكل السحب الركامية وهطول أمطار رعدية متفرقة مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر والمناطق المجاورة لها وأجزاء من المناطق الصحراوية لمحافظتي الوسطى وظفار. دروب سلامة من أهلي الجميع، والتقيكم بعد شوية في هلا كافيه.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله ياني، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا عودي، حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف، الحمد لله
5: حي، شكرا الحمد
6: لله كلنا بخير وعافية. أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

0: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب ابكم بالساعة، او شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
2: بفقراتنا
1: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من 5 مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
4: ومساءات الخير والسعادة، ومساءات الخميس لونيس، الله يحفظكم وين ما كنتوا. مشوارنا هلا كافيتا ويبتدي، وكيفكم مع أجواء الصيف؟ وين بتصيفون هالمرة؟

0: هلا كافيه على هلا اف ام.
1: يسألوني وين بتصيف وأنا قلت لهم في ديرة محاذيبي، أتوقع الوجهة الأولى في الخليج هي محافظة ظفار، فدروب السلامة لكل من متوجه إلى محافظة ظفار واللي موجود هناك. نتمنى لكم أوقات طيبة تقضونها في الأجواء الحلوة. أما طلاب ثالث ثانوي فنقولهم ألف ألف مبروك على النجاح. هنا في مشاركة تقول حطوا لنا أغاني نجاح حف عليك. لحظة، ألف مبروك كل شيء نجاح. نتمنى لكم إن شاء الله يعني مرحلة جديدة مقبلة كلها توفيق وكلها بركة وكلها تحقيق أيضا لأحلامكم وطموحاتكم. أيضا نهني الأهالي اللي سهروا وتعبوا ووصوا وانصحوا، فأكيد إن شاء الله كلكم سوف ترون ثمرة نجاحكم وتعبكم. أيضا هنا في مشاركة تقول إن شاء الله متوجهين يوم الجمعة إلى محافظة ظفار، وأكيد هي وجهة الصيف. زين خلوني أخبركم، تعرفوا بأن اليوم الخميس هو تبتدي جمرة القيظ، وجمرة القيظ من أبرز سماتها هي الفترة اللي تعد من أشد أيام الصيف حرارة وتستمر نحو 24 يوم، وتسجل خلالها أعلى درجات الحرارة في كثير من المناطق الخليج، ويزداد فيها الإحساس كم مرة قلنا حرارة خاصة وقت الظهر يقول لك إنزين. وتعرف بأنها ذروة فصل القيظ قبل اقتراب موسم طباخ التمر ثم دخول نجم السهيل في أواخر أغسطس. وهذه الأغنية نهديها لكل الطلاب الثانوية ودبلوم العام ونقولهم ألف ألف ألف مبروك على النتائج الحلوة.

الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل.

0: دي كيو استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: Audi.

0: تفوت فرصة حصولك على بطاقات بنك مسقط، فيزا الذهبية الائتمانية أو فيزا مسبقة الدفع بتصميم كأس العالم فيفا 26 المقدمة من قبل فيزا بإصدار محدود. قدم الآن عبر تطبيق بنك مسقط، تطبق الشروط والأحكام.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو.

أريد طور عالم. هلا كفي على هلا اف ام.

ويا حي الله وسهلا بالجميع. بتأكيد اليوم نتائج الثانوية والحياة فعاليات، في اللي فرحان وفي اللي زعلان من نتيجته، بس صدقوني في النهاية أكيد كل واحد بياخذ على قد تعبه ونيته وبيوصل، وأبدا ما فيه مستحيل، إحنا ما نقول في مستحيل في هذه الحياة. مشعل بروشية تقول مساء الخير، نبارك للخريجين بالنجاح وأهني زميلتي أم عبير بنجاح بنتها عبير، ألف ألف مبروك يا عبير. فيها لكافيه اليوم عندنا ضيفة مختلفة من نوع آخر، يا سلام، لأنه في عالم السوشيال ميديا البعض يحاول يصنع محتوى والبعض يحاول أن يوصلنا شعور، بس اليوم ضيفتنا قررت أنها تكون هذه المساحة حقيقية تشبهها عفوية، وفيها من استكشافاتها سواء للأكل ولا للأماكن الجديدة والأفكار اللي تشبهها حتى، فعندها نقد لطيف واقعي، عندها فقرة فنانة اسمها دقم قيمة، فاستطاعت أنها تبني كذا سوسايتي أو مجتمع يشبهها مع بعض الأشخاص الناقدين لربما اللي بنتكلم عنهم يعني. واليوم جويرية هي صانعة محتوى موجودة على السوشيال ميديا، ودائما تقول في جملة هنا بأنه لحظة طلع الجملة مهم جدا. أوكي تنتظروني. content creation but make it real.

0: محتوى ولكن حقيقية. أهلا وسهلا بك جويرية.
1: أهلا فيك.
0: نورتينا في هلكافيه.
1: والله منورين بوجودكم. حبيت أقوى انترو سمعته في حياتي صراحة.
0: والله ما تحصل شراتها في الدنيا العودة. أنا حسيت أن جويرية أنت تشبهين البرنامج وتشبهين جونا يعني, فقررت أنه اليوم نتعرف على جويرية بشكل أكبر كصانعة محتوى وكإنسان عادي تعطي رأيها بدون أي خوف. يعني أنا موجودة هنا, عجبكم عجبكم عجبكم برأيكم.
1: ما شاء الله يعجبكم
0: بإذن الله تعالى. فبداية ودنا نتعرف أكثر على جويرية.
1: أهلا وسهلا للجميع. أولا شكرا على الاستضافة الحلوة, متحمسة على الكونفرزيشنز اللي بيكونوا بيننا. معاكم جويرية على الانستغرام ساد هيومن. واجد ناس يستغربوا من الاسم, لكن لأني أنا في الحقيقة عكس ذلك تماما. هذا هو.
0: ليش سميتي ساد هيومن؟ طيب
1: لأنه أنا جيمر, ف أول اسم سميت نفسي أونلاين كان ساد هيومن, فبغيت أخذ هذيك الشخصية وأجيبها أونلاين. فبدل لا أجلس أدور يوزر نيم, وهذا تعرفي كيف يأخذ وقت واجد, قلت نكمل بنفس الاسم ونحن هنا اليوم.
0: صرتي صح. أنا قاعدة أشوف أنه في السوشيال ميديا you are not الحمد لله يعني, بس أنت مرة عفوية مهضومة على قولت اللبنانيين, فهذا
1: هو
0: الاسم
1: هو عشان لما حد يشوف الاسم يقول أوه ساد هيومن, بس لما يدخل يشوف العكس تماما. أحس كذا حلو.
0: زين, نبغى نتعرف على بدايتك في السوشيال ميديا, كيف كانت وإيش الموقف اللي خلاك اليوم تكونين في السوشيال ميديا؟
1: أوكي, أنا بدايتي في السوشيال ميديا كانت يمكن أغرب صدفة في الحياة.
0: أوكي.
1: في يوم من الأيام بغينا نروح مهرجان, كان فترة مهرجان على بداية السنة, وقلت دام أني أنا بروح وبستمتع وباكل وبلعب وكذا, ليش ما أصور وبعدين بحط على الإنستغرام تجربتي.
0: أوكي.
1: فهذاك اليوم فكرت, طلعت وصورت, رجعت البيت منتجت ونزلت الفيديو من دون أي تفكير. ما كان عندي صورة حساب, ما كان عندي بايو حلو, ما كانت عندي أي فكرة بكرة إيش يصير.
0: أوكي.
1: نزلت الفيديو, نمت, قمت اليوم الثاني شفت فيه فوق 10,000 فيوز على الفيديو. كانت أكبر صدمة حالي أنه أوكي في ناس عجبهم المحتوى. ولما شفت تفاعل الناس في الكومنتس والفيوز يعني قامت تزيد والشيرز تزيد, قلت يمكن أنا أقدر أقدم شيء حلو.
0: جميل.
1: كملت.
0: كملتي يعني, هو القرار والتنفيذ كله في نفس اللحظة.
1: بالضبط.
0: هي أنت شخصيتك كذا في بشكل عام في الحياة.
1: لا ما أريد أجرب شيء بجربه.
0: أوكي.
1: سويت نفس الشيء في صناعة المحتوى.
0: وبدأتي يعني كان الجيمينج شيء مختلف.
1: أيوة.
0: مش إنه أنت اليوم في ظهرتي في السوشيال ميديا مش أزا جيمر.
1: لا.
0: رحتي لي تجارب الأكل وتجارب. أيوة. الأماكن.
1: التجارب بشكل عام يعني.
0: كيف كانت التجربة وهل الناس تثق في تجاربك؟
1: أتمنى أن الناس تثق بكلامي على الأقل لما أطلع وأتكلم أنه شيء حلو, أنه بكرة الناس لما تروح تجرب تعرف أني أنا كنت صريحة لما قلت لهم أنه حلو. هذا أهم شيء عندي, لأنه أنا في الحقيقة كشخصية أنا واجد واقعية. فيعني اللف والدوران والمجاملات ما من شخصيتي أبدا, فأحاول أني لما أطلع في السوشيال ميديا وأتكلم عن أي شيء أني أستغل هذا الجانب مني ما أغيره. لأني أنا شفت واجد أشخاص يعني مثلا في عالم السوشيال ميديا من سنوات, ناس طبعا عندهم خبرة, شفتهم قدامي ولما شفت كيف يعني أول ما يفتحوا الكاميرا شخصيتهم تتغير تماما, حتى ملامحهم صوتهم يتغير, قلت أنا ما أريد أكون كذا.
0: شيء غريبة أن. أيوة. الشخصية مزدوجة.
1: بالضبط.
0: لكن قاعد أشوف حسابك يعني شوية نازعيهم المتابعين وما عندك واحد اثنين. أنا مستغرب أن اللي أزالوا موجودين وأوفياء يعني كيف.
1: الحمد لله. بس شوفي أنا أتوقع هذا أصلا جزء من يعني الشيء اللي يخلي الناس تتابع. نفس ما أنا قلت يعني أنا أحب الواقعية. نحن يعني أنت مستحيل حياتك كلها وردية.
0: صحيح.
1: مستحيل. فأنا ما أريد أكون هذاك الشخص اللي أونلاين نفس أي حد ثاني, إن أنا من لما أقوم الصباح لين ما أنام وأنا فرحانة ويومي حلو وكل شيء جاء نفس ما أنا بغيت, كل شيء مشى على خطتي وأنا أطلع وأروح وأجي وأستمتع. ما حد يعيش هذا الحياة.
0: صحيح.
1: يعني كلنا نضايق من شيء.
0: بالتأكيد.
1: وأصلا يعني أنا بديت أني فقرة التقم قيمة لأني كنت أطلع بريك من الدوام. لما كنت أداوم كنت لما أطلع بريك أكون أوكي الحين هذا الوقت اللي أنا أريد أرفه فيه عن نفسي, أنا تعبانة من صباح أشتغل, فكنت أروح السيارة وأتكلم عن أي شيء كان ضايقني هذاك اليوم. ومنها بدت فقرة قم قيمة وصارت روتين, الناس ينتظروا فقرة قم قيمة أكثر من الفيديو اللي بنزله.
0: تظهر جويرية اليوم إيش مزعلنها يعني.
1: إيش مزعلني اليوم.
0: جميل. أنا بروح لها فقرة التقم قيمة لأنها وايد فنانة, بس بروح معك بداية اللي أنت كتبتي في البايو إيفنتس فود جيمينج و إيش في تسويق بعد أعتقد في اليوم. إيش اللي يجذب جويري أكثر شيء في هذا الجانب يعني سواء تجارب أكل أو حتى في النقد خلينا نقول الأكل التسويق الفعاليات أو المحتوى العفوي يعني وين نشوفك أكثر؟
1: هو شوفي أنا عشان كذا حاولت أني أذكر هذه النقاط كلها في البايو لأنها كلها تعبر عن شخصيتي. أنا مهتمة في كل هذه المجالات. يعني مثلا قبل لا أبدأ في السوشيال ميديا ما كنت واجد من النوع اللي أحب أطلع أقابل ناس، ما اجتماعية، شخصيتي ما اجتماعية أبدا أبدا أبدا. فلما دخلت في السوشيال ميديا حسيت أنه ليش ما أستغل الفرصة أنه أنا موجودة وعندي بلاتفورم على السوشيال ميديا أني أستغله وأبدأ أغير شيء من هذا الشيء فيني لأنه ما كان يعجبني. فالحين بالعكس لما حصل مثلا تغطيات على إيفنت حتى لو بس انه يريدوني اكون حاضرة اول وحدة انا
0: صرت اجتماعية وعكس تماما.
1: ايوة احاول اني اروح اتكلم مع الناس انه بس الاشياء اللي شفت انه ممكن انا اطور فيها من نفسي استغليتها. وطبعا الاكل وهذا والكوفيز اوريدي شيء واجد يعجبني فلازم ادخله
0: من محب الاكل.
1: ايوة فهي تقدري تقولي ان كل شخصياتي وكل هواياتي أنا حطيتها مرة واحدة في السوشيال ميديا.
0: وايد حلو يعني هي مساحة تعبر عنك أنت.
1: بالضبط.
0: مساحة تشبه جويرية. تجارب الأكل خبرينا عن هذه التجربة. هل أنت تقولي رأيك بمصداقية وإذا ما عجبك الأكل مش تسوين يعني كيف هذا النظام من المحتوى؟
1: أوكي لأنه أنا فكرتي بشكل عام إنه أبين للناس ترى ما لازم إنه نحن لما نصور إنه نجامل، ما لازم، في طرق أحلى، لكن في النهاية نحن نكون نتكلم بكل مصداقية. يعني مثلا إذا أنا حصلت إعلان مدفوع حل مطعم لازم الشخص اللي مكلمني يعرف أنه حتى لو هو إعلان مدفوع ترى ما معناه أني أنا بجي وبقول حال الناس أن الشيء واجد حلو كذا وأنا كنت أحس أنه شيء عادي. فأنا أوضح هذه الأشياء من البداية، أنا ما بأخذ منكم مبلغ بعدين أروح أقول شيء أنتم ما يعجبكم. فمنها خسرت واجد براند ديلز، ما عندي أي مشكلة، ما عندي مشكلة لأنه أنا مقتنعة أنه أنا طريقتي هي الطريقة اللي تناسبني، سواء صح ولا ما صح على حسب الناس كيف يشوفوها، بس هي الطريقة اللي تناسبني. فصرت أكثر أني أنا أروح الكوفي أو المطعم وأدفع نفس أي كاستمر ثاني وآكل الأكل وأصور رياكشن مالي في هذيك اللحظة، يعني أنا وأجرب أقول الرياكشن مالي عشان يبين إذا أنا كنت حقيقي، يعني الشيء اللي ذقته كان حلو أو ما حلو يكون مبين في شكلي.
0: أيوة.
1: فأنا الحين أمشي على هذا الروتين.
0: وصرت يعني ما تسوي إعلانات للأكل؟
1: في بالعكس.
0: مفروض أن يدفعوا لك، ترى أنت بتصوري لهم المنتج.
1: في بعضهم شوفي هو على حسب ثقة الشخص في منتجه. إذا هم عارفين إنه أكلهم حلو واثقين فيه هم يطلبوا ويقولوا لي نحن نريد إنه يكون واقعي.
0: صحيح.
1: نحن نريد هذا السعر من الإعلانات، بالعكس إنه شيء ما متعودين عليه.
0: أنا شوف كذي بعد يعني المفروض يكون شخص واثق من المنتج اللي قدمه. ما يزعل مسألة إنه إذا ما عجبني، وحتى لو ما عجبك يعني أنت في اليوم بتبنين نقد معين وعشان لتطوير وتحسين المنتج.
1: صح. أنا بعد أشوفها من هذه الناحية، بس ما كل حد يعني يتفق معاي.
0: فصارت لك مواقف في هذا الجانب؟
1: أكيد في واجدين لما قلت لهم إنه أنا كذا نظامي قالوا لي إنه كذا غلط وما يصير، يعني ما هذه هي الطريقة الصحيحة ونحن ما متعودين كذا وخلاص يعني. وبعدين سمعت يعني تعرفي لما الناس تتكلم ترى يوصل انه يعني كانوا يحاولوا يخربوا علي اني ما حصل اعلانات من مطاعم ثانية عشان بس اني انا
0: المواضيع.
1: ايوه انه بس عشان انا ما اريد والله اطلع في السوشيال ميديا واقول حال الناس انه اوه مثلا هذا البرجر لذيذ لا تفوتوه، هو اصلا عادي بس هي هذيك
0: الى جانب السكريبت اللي مثلا المدح خبرتيني.
1: ايوه حتى مثلا في بعضهم لما يريدوا اعلانات اوكي لو مثلا اذا تتكلمي عن خدمه او عن شيء وحد يعطيش سكريبت عادي انا امشي على السكريبت ما عندي مشكله، بس طبعا اغير في اللهجه اخليه بطريقتي لانه انا احس باريحيه اني اتكلم بطريقتي العاديه. اما لكن يعني اسوي مثلا اعلان حال مطعم ويجي صاحب المطعم يرسل لي سكريبت استخدم هذه الكلمات في المدح على الاكل، ما اقدر صراحه. فكم مره انا اقولهم انه انا
0: هذه اسمها تجربه اكل يعني حتى المفردات يبغى يعني يبغونها ضمن سكريبت.
1: بالضبط حتى المفردات بالضبط يقول لك انه هذه الوجبه تقولي عنها كذا وهذه الوجبه تقولي عنها كذا.
0: لا نوي صح،
1: شفت اشياء غريبه صراحه حقيقي،
0: وهذا الشيء خلاك تكتشفي انه في تجارب قد تكون مش حقيقيه وناس تصدقها وتبراها.
1: صح.
0: وهذا جانب سلبي اخر،
1: ومنها انا اتعلم بعد يعني اني مثلا اتعامل مع من وكيف، يعني اني انا ما شخصا المواضيع مع اصحاب البزنسات مع انه واجد في الستوريز احيانا اتكلم عنهم لكن من باب النصيحه فقط
0: ما تذكري الاسم عشان
1: لا
0: عشان ما تصير لك انت يعني عقبات
1: أكيد.
0: إنزين، هذه جويرية بشكل خلينا نقول مبسط ومبدئي، بنتفاكر وايد أمور في الحياة، وبنسأل جويرية، جويرية دائما تقول calm down، فبنسألها بعد هذا الفاصل. جويرية اللي من تقول calm down، خلكم استمعين لنا وثبتوا الموجة على 102.7. فاصل إعلاني قصير بعدها راجعين.
2: هلا كفي على هلا اف ام. عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.

0: عش متعة الاسترخاء على الشاطئ والراحة بجانب المسبح في منتجعات بر الجصة، واختر ملاذك المفضل بين فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحصن مسقط، واستفيد أكيد من خصم يصل إلى 20% على باقات الإقامة المرنة مع الإفطار أو الإقامة الشاملة للإفطار والعشاء. الأسعار تبدأ من 58 ريال عماني بدون الضريبة والخدمة. أيضا المزايا الحصرية، تحصلون ترقيات مجانية للغرف، تسجيل وصول مبكر وتسجيل مغادرة متأخر حسب التوافر، إضافة إلى ذلك إقامة وجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عام. اتصل الحين على 24776262. مرة ثانية بعيد لكم الرقم 24 77 62 62. العرض رح يسري للحجوزات قبل 3 سبتمبر، والإقامة حتى 30 ديسمبر من عام 2026.
1: هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي. هلا كفي. هلا كفي. على هلا اف ام.

0: وفيها لك كافيه اليوم عندنا صانعة المحتوى جويرية. أهلا بك جويرية مجددا.
1: أهلا فيك.
0: يا مرحب. إذن كنا نسولف عن من هي جويرية وكيف دخلت عالم السوشيال ميديا. أيضا من الأشياء ومن الأسئلة اللي توجه لك اللي هو لغتك، أو أنت ليش تتكلم بهذه الطريقة؟ فهل تجدين اليوم أنه إحنا أوكي عرب ونتحدث اللغة العربية في حياتنا اليومية، بس هل غلط لو الواحد جمع لهجة أخرى؟ أو يعني هل من المفترض كلنا نتكلم نفس الشيء؟ هذا هو السؤال.
1: شوفي هذا أحسن شيء. آخر شيء اللي قلتيه هو المهم.
0: أيوة.
1: ما يصير كلنا نتكلم نفس الشيء، لأنه في النهاية يعني اللهجة تعكس خلفية الشخص. ما كلنا متربين في نفس البيوت ولا نفس الكلتشر، حتى لو نحن مثلا كلنا من عمان، لكن حتى في عمان نحن عندنا اختلاف اللهجات عندنا كبير واجد. صحيح. بالعكس هذا الشيء اللي يميزنا. يعني أنا يعجبني مثلا أسمع ناس من ظفار لما يتكلموا ما أفهمهم 100%، واجد أحسه شيء حلو لأنه شيء يميزهم. فأحس نفس فكرة اللهجات عندنا نحن في مسقط، واجد ناس في مسقط طول حياتهم في مسقط لكن متمسكين بلهجتهم الأم.
0: أوكي.
1: وتشوفهم أنهم ما يتكلموا يعني نفس الناس مع المسقط نفس ما يقولوا. ونفس الشيء في واجد أشخاص يمكسوا عربي مع إنجليزي. أنا واجد سمعت انتقادات على هذا الموضوع، أنه كلنا عرب وكلنا نفهم عربي وانت تتكلمي عربي، ليش تدخلي انجليزي بالغصب؟ فهنا المشكلة، انا ما ادخل انجليزي بالغصب، انا في البيت انا بطبيعتي اتكلم كذا.
0: أوكي.
1: فانا لما جيت في السوشيال ميديا هدفي اني اكون يعني واقعية 100%، ما اجي انا قدام الكاميرا واحاول اكون شخص ما انا في الحقيقة. فأحس أنه واجد ناس بعدهم ما متقبلين فكرة أنه ما كلنا نتكلم نفس الشيء، وهذا الشيء عادي جدا. وما معنى لما حد مثلا يمكس أكثر من لغة، في بعضهم مثلا يتكلموا سواحيلي، هم باكراوند مالهم مختلف. صحيح. هل هذا يعني أنه هم يجسن يتشاحطوا علينا أو شايفين نفسهم علينا؟ لا، بس يعني كل واحد يتكلم بطبيعته. في النهاية أنت لما تكوني في السوشيال ميديا تريد تكوني مرتاحة.
0: صحيح. وهذه طريقتك الأسهل للتعبير.
1: بالضبط.
0: ففي ناس تنزعج، يعني حتى في ناس يمكن بيكون ما لهم علاقة وما تلتقين فيهم دائما، معاملة مرة مرتين في حياتك. صح. لكنهم يعني they comment هذا الموضوع.
1: أيوة.
0: بس هل تجدين أنه هذا تهديد مثل اللغة العربية، أنه الجيل اليوم كله يتكلم يعني نص عربي ونص إنجليزي؟
1: أحس لا، لأنه مثلا الحين حتى الأطفال ترى بسرعة يقدروا يتعلموا أي لغة. يعني أكثر الأطفال الحين حتى يعلموهم صيني إسباني فرنسي وعربي وإنجليزي. هل هم لأنهم بيمكسوا بين اللغات لما يكبروا؟ لا، في النهاية هي تعني تعدد لغات، ترى شيء طيب والحمد لله. يعني أنا أشوفها يعني شيء أنا أفتخر فيه. إذا الناس يقولوا لي مثلا إنجليزيتش واجد حلوة، أنا واجد أفرح، مع أني أنا ما أتكلم إنجليزي 100%، لكن تعرفي لما يلقطوا الأكسنت يقولوا الإنجليزي عندش واجد حلو، شكرا الحمد لله. يعني وأنا أشجع الناس اللي من عمري أصغر مني أكبر مني مثلا ما واجد يعرفوا في الإنجليزي، تعلموا، ترى ما غلط.
0: صحيح.
1: ولما مثلا حد يمكس في اللغة ما معناه أنه هو شايف أنه هو أحسن منك، بالعكس أحسه شيء حلو. أنا الصراحة
0: بالضبط، هو ما قاعد يعني صعب الحياة عليك، هو أيوة. كذا طريقته في التعبير.
1: بالضبط.
0: يلا نعاونوا بعضكم، شرح وترجم
1: فعلا أهم شيء، المعلومة تكون واضحة
0: أهم شيء. أي والله لأن الرسالة وصلت وفهمتوا البعض.
1: بالضبط.
0: بس هذا هو المهم. طيب اليوم جويرية أيضا أنت درستي التصميم المعماري.
1: أيوة.
0: صحيح. ومتدربة في أحد الشركات، يعني نوجه لهم تحية، ذول الشركة مساكين من جويرية اليوم تطلع كده في البريك وتقمقم عليهم. فجويرية اليوم كيف تشوفين المتدرب كمتدرب ومهامة؟ هل هو قاعد ياخذ أكثر من طاقته؟ هل يتم استغلال طاقته؟ أم المتدرب بحاجة إلى مثل هذا النوع من الكرف؟
1: هذا من واقع التجربة. من واقع التجربة المتدرب أنا أشوف الحين هو ما إنه ما مستعد للكرف، بالعكس المتدرب يجيك بكل طاقة.
0: نعم.
1: وبالعكس أنا أشوف يعني الفرق بين الموظف والمتدرب، المتدرب متحمس. الموظف خلاص تعافي لأنه سيكيورد، أنا خلاص أموري طيبة، أنا محصل وظيفة وخلاص. المتدرب يحاول يثبت نقطة أنه أنا قدها. فدائما شوف المتدرب هو اللي يركض للمواضيع، هو اللي يشد حيله، هو اللي يجلس بعد ساعات العمل. فأنا ما أقول أنه هو ما يقدر، هو قادر، ولكن في الجهة الثانية هي جهات العمل يستغلوا هذا الشيء للأسف. فخلاص يستنزف كل طاقته، لما هو خلاص ما طايق نفسه يطلع يروح يجيب حد ثاني مكانه ويسوي نفس الروتين مرة ثانية. فأنا أحس أنه لازم يعني أصحاب العمل لما تشوف مثلا المتدرب واجد شاد حيله حاول ذكره انه هو متدرب, يعني لا تستغل انه هو جاك بهذه كل هذه الطاقه, ذكره انه هو متدرب في ليمت, يعني انه هنا خلاص توب هذا شغلك وبس.
0: جميل. ايضا المتدرب يعني المفروض انه يحصل مثلا في احيانا التدريب يكون مجاني.
1: أيوه.
0: فللاسف يتم استغلال هذا الموضوع من قبل بعض الجهات او الشركات فيستغلونه وبعدين في النهايه ما في توظيف او. أيوه. انه في وعود بانه هذا التدريب مقرون بالتوظيف بس ما يكون ما في شيء, يعني
1: هنا المشكلة ترى, لأنهم لأنه كامل يجي على موضوع أنه المتدرب مسكين يعني يحاول يثبت لهم أنه أنا أقدر وأنا أستاهل هذا الوظيفة أنكم بثبتوني أو تعطوني مثلا مبلغ نهاية الشهر أو يعني أي كيف ما كانت حالة الشخص. لكن في نفس الوقت أنا أشوف واجد فكرة أنه المتدرب يتدرب من دون أي راتب من دون أي مبلغ ما يصير بعد, يعني صعبة جدا صعبة, لأنه المتدرب ما أنه يداوم ساعات أقل ولا أنه مثلا يداوم أيام أقل أو أنه مثلا عنده نص أونلاين نص في الدوام, لا هو يداوم مثل ما يداوم الموظف, إيش الفرق بينهم؟
0: صحيح. وهذا إلى جانب أنه المتدرب يمكن يجي من مناطق بعيدة
1: بالضبط,
0: فهو بحاجة لبترول ولا سكن, يعني في النهاية
1: صح. ما نعرف الطلاب بعض ظروف الناس متخرجين. ما يصير يعني ان احنا نتوقع انه شخص يقدم لنا خدمة في النهاية, حتى الموظف ترى يقدم لي خدمة لما يشتغل عندي, فهو كيف يقدم لي خدمة مجانية لفترة كذا طويلة وانا استغل اشوف انه هو مثلا ساكت ومتحمل ويداوم بدون راتب, انا بخليه اطول فترة ممكنة.
0: هل تعتقدين انه احنا بحاجة مثلا الى لوائح قانونية او تقنين لموضوع المتدرب حيث انه لا يتم استغلاله؟
1: ايوه, لازم حتى يكون عندهم مثلا حد ادنى للرواتب يكون تتقدم حال المتدرب.
0: صحيح, هذه نقطة مهمة. أهم شيء أنك أنت اليوم موظفة ولا متدربة؟ خلاص
1: أنا متدربة لكن خلصت تدريبي.
0: أيوة, وإن شاء الله عقبال الوظيفة يا رب.
1: إن شاء الله.
0: إنزين, بروح الحين لنرجع لي السوشيال ميديا جويرية. المتابعين عندك كنت هذاك اليوم تتسولفي, طبعا جويري عندها فقرة اسمها تقمقيمة وهي الفقرة اللي تعبر فيها دائما عن آرائها وتعطي الحلول وأفكار عبقرية جميلة في هذه الفقرة. يعني بس بقرأ لك رسالة. مساء الخير, تحية الجويرية. تقول أنا أتكلم مثلها بلهجتي الأصلية وأنا من مسقط, والبعض يقول أنت مستحيل من مسقط, أكيد من الداخلية. وأكرر تحية الجويرية وتمسك بلهجتك, المهم منهم يفهموش.
1: شكرا.
0: هذه رسالة أحد المتابعين. زين, السوشيال ميديا كنت تقولي انه البنات المتابعات غير عن الاولاد وانه في نقطه اللي هي نقطه الفضول اللي تميزهم.
1: أيوه.
0: فكنت تناقشي كيف تشوفين المتابعين اليوم تعطيهم مع القضايا اللي انت تناقشيها؟
1: والله هي فقرة قمقيمة هدفها أنه نحن نتكلم بعفوية, نشارك الأشياء اللي مضايقتنا, ندور حلول عادي, يعني ما في شيء كذا واجد جدي. عادي يعني نحن نسولف نفس ما نسوي, حتى قلتها أكثر من مرة, يعني نفس ما نسولف مع أصدقائنا مع أهلنا, نحن نتكلم عن أشياء مضايقتنا بس بشكل عفوي, ما حد يزعل عادي. لكن لاحظت أنه فئة الشباب ما أعرف ليش عندهم هذه الكلمة يستخدموها دائما لما أنا يعني أهاجمهم عليها. ليش تسألوا أسئلة خاصة؟ يقول لش والله الولد معروف أنه فيه فضول. فأنا تكلمت عن هذا الموضوع أنها يعني من طلع هذا الكلام؟ من قال أن الولد عنده فضول؟ ترى الفضول يعني هي صفة في الإنسان, ممكن تكون في الأطفال فيهم فضول, في واجد بنات عندهم فضول, يعني هي صفة ما متركزة فقط على أولاد. فهذا الشيء كان واجد ضحكني فتكلمت عنه أنه هذا ما سبب. أنتوا بس لما يعني مثلا تشوفوا بنت طالعة في السوشيال ميديا وتتكلم مثلا توري بعض الأشياء من حياتها تحسوا أنه خلاص أنا الحين لازم أعرف كل شيء عنها, وهنا يجي الغلط. لأنه في النهاية الشخص اللي يفتح الكاميرا ويتكلم ويوريك مثلا بعض من الأشياء في حياته لأنه هو يريد يوريك بس هذه الأشياء.
0: صحيح, فما لك الحق أنك تسأل أسئلة.
1: أيوة.
0: واليوم تعتقد إيش هي الأسئلة اللي جويرية تعتقد بأنها من المحظورات؟ خط أحمر.
1: هو في واجد, لأن أنا في واجد جوانب من حياتي ما أتكلم عنها في السوشيال ميديا, خاصة مثلا في موضوع الأهل. في واجد ناس في السوشيال ميديا عادي يصوروا أهلهم, يقولوا مثلا أنا عندي كذا أخ وعندي كذا أخوات وأنا كذا. أنا ما أحب أدخل أهلي في السوشيال ميديا أبدا, إلا لو مثلا شيء أنا بغيت أتكلم عنه. مثلا أنا في كم فيديو صورت أمي معاي في الفيديوهات, لأنه أمي هي اللي خلتني أحب التصوير, هي من الناس اللي شجعوني عليه لأن أمي أحلى هواية عندها التصوير.
0: يا سلام, أحسن مصورة في عمان. وجه لها تحية الوالدة.
1: تحية للوالدة. فكم مرة أصورها لأن أمي أصلا عندها حساب على السوشيال ميديا, ويعني أوكي أنا بتكلم، بس ما جيت وقلت حال الناس إن أوه هذه أمي أنا صورتها عشان كذا، لا أنا سويت فيديو عادي لأني ما أريد أتطرق للتفاصيل. فمثلا حتى لما حد يسأل مثلا أنت كم عمرش، سنة كم متخرجة، ليش ما مداومة لين الحين، يعني في أسئلة حتى ما تعرفي كيف تجاوبي عليها،
0: ما بتفيدك الإجابة
1: أبدا. وين ساكنة، وش يعني وين ساكنة، يعني وش الشخص لما يسألني وين ساكنة هو عرف أنا وين أسكن، إيش تغير في يومه، ولا شيء. أنت متزوجة ما متزوجة، أنت عندك أولاد، أنتي أنا كأني خاصة هذه مثلا يشوفوا مثلا سيارة أنا يبين سيارتي لونها أسود بس ما تبين مثلا أي نوع سيارة، يسألوني أنت أي سيارة تسوقي، لأنه صارت لي قبل لما كنت أطلع أصور فقرة قم قيمة في ناس ينتظروني برا الدوام فيريد يشوفون أي سيارة أركب في البريك،
0: يا إلهي لهالدرجة فضول.
1: أيوة، فهذه الأشياء اللي أنا كنت أركز عليها أنه البنات أبدا ما حسسوني أنه يعني في شيء غريب جالس يصير، أما الأولاد ما أعرف صراحة، يعني البعض منهم طبعا ما أقصد كلهم، في بعضهم يعني ما شاء الله عليهم، بس أنا أحس إنه هذه الصفات شوية لازم ما نوقف نسويها حال الناس.
0: بالضبط. أيضا قلتي جملة إنه يعني الأشخاص اللي يثيروا الجدل بطريقة ما، قلتي لهم calm down.
1: والله calm down.
0: فريد اليوم أيضا نعلق على هذا الجانب اللي هو إثارة الجدل بطريقة غير صحية وبطريقة غير وبنافسة غير شريفة.
1: أيوة، هو للأسف أننا نحن واجد ترى منتشر عندنا للأسف الشديد، حتى الحسابات الكبيرة اللي عندنا اللي فيها فوق المليون متابع تشوفي أنه مثلا ينزل فيديوين أشياء طبيعية عادية، وفجأة ينزل شيء غريب عجيب، تعرفي انه الهدف منه إثارة الجدل، عشان في النهاية إثارة الجدل ترى تجيب متابعين وتجيب مشاهدات، ترفع الشخص في السوشيال ميديا. فأنا أحس يعني شخصيا إذا أنت ما استغليتي إثارة الجدل ممكن تكوني يعني البروغرس مالش يكون بطيء أونلاين. مثلا إذا سويتي شيء يثير الجدل يمكن أنت بعد بكرة عندش مليون متابع عشان هذيل الفيديوهات اللي تنزليهم، لكن إذا أنت كنتي إنسان طبيعي تنزلي أشياء عادية، أشياء واقعية، تجارب، يعني كأنش إنسان عادي، يمكن البروغرس ماشي يكون أبطأ. فعشان كذا أنا برأيي ترى ما مهم عدد المتابعين ولا كم مشاهداتش، أهم شيء إنه الشيء اللي أنت تنزليه تكوني واثقة فيه، إنه لما أنا أطلع في مكان عام وحد يشوفني ما يتذكر هذاك الفيديو.
0: صحيح،
1: ما أريد يربطني أنا شخصيا، تربطني علاقة بفيديو نفس كذا يثير جدل أو أنه شيء سخيف. فهذه أنا رأيي الشخصي يعني.
0: جويرية للتربية والتعليم يا جماعة. طيب جويرية، أيضا موضوع اللي أن البوست هذا لازم يكون مفيد اللي أنت يعني بتشاركين الناس، فأنت تحرصين اليوم على أنه أنا إذا بنزل محتوى لازم يكون مفيد بالنسبة لكم، بس أنت كيف تقيسين أنه مفيد أم لا؟
1: أوكي، أنا أحط نفسي دائما مكان المشاهد، لأنه مثلا قبل لا أنا أصور شيء أنا في النهاية أصور الأشياء اللي أنا في الحقيقة تعجبني أو أنه عندي اهتمام فيها. فمثلا إذا بصور معلم أنا بفكر هل أنا كنت أعرف هذه المعلومة عنه قبل؟ لا، فيمكن في شخص أو شخصين بعد بتكون حالهم معلومة جديدة، فهذا يكون دافع كافي أني أنا أروح وأصور ومنتج وأنزل الفيديو. ما لازم أنه وكل المشاهدين انه يكون هذا شيء جديد حالهم، لا، لو اثنين لو واحد يكفيني.
0: جميل. هل احيانا يعني تتعرض لمواقف او نقد بسبب ردك لهم الاجريسيف لي شويه؟
1: ايوه،
0: ايش يقولوا
1: يعني في واجد، شفتي اللي المقوله المعروفه اللي دائما تنقال للبنات، يقول لهم سمايل مور، ابتسمي اكثر، وهذا الشيء نرفز البنات، لأنه يعني ليش نحن اللي لازم نكون نبتسم وفرحانين وبشوشين طول الوقت؟ فعادي يعني مثلا البنت مرترة في أشياء أشياء صعبة في حياتها. فمثلا لما أنا أجي وأتكلم عن شيء، أنا ما أقصد أني أنا أهاجم شخص معين أو أهاجم مثلا شركة أو يعني أي حد معين أبدا، بالعكس، حتى عشان كذا دائما قبل لا أتكلم أقول أنا أقولها من باب النصيحة.
0: يا سلام،
1: أنا كطرف ثالث أشوف الموقف من وجهة نظر مختلفة، أنا أقولكم أنه هذا التصرف ترى ما لائق أو أنه ما يناسبكم أنتم مثلا كأصحاب بزنس أو الشخص اللي أتكلم عنه، فبس عشان هم يشوفوها من منظور ثاني.
0: جميل. الأخطاء اللي يقع فيها أصحاب البزنسات اليوم اللي تخرب عليهم يعني هذا المسار التسويقي اللي هو رفع المشاهدات بطرق غير شريفة، يعني اليوم إيش الطريقة الصحيحة للتسويق ترينها أنت؟
1: والله شوفي أنا برأيي التسويق ترى من أسهل الأشياء في الحياة، خاصة أنه نحن الحين كل الأدوات في يدنا، كل اللي تحتاجيه تلفون. مثلا أنا تخصصي في صوب، وأنا ترى أشتغل واشتغلت في التسويق.
0: أيوه.
1: أنا ما دارسة تسويق، أنا معلمة نفسي في التسويق. أي شخص يجلس على السوشيال ميديا فترة كافية يقدر يتعلم منه بدل لا بس يقلب في الفيديوهات. فأنا كنت أتعلم في التسويق، وأقدر أقوله بكل ثقة أنه في للأسف الشديد واجد بزنسات عندنا يستغلوا فكرة التسويق كأنه شهرة. أنه أنا كل ما حصلت مشاهدات أكثر كل ما زادوا مثلا الكستمرز مالي. ما صحيح أبدا، لأنه مثلا في بعضهم حتى في تكلمت عنهم قبل فقرة قم قيمة، أنهم يستغلوا مثلا أنهم يجيبوا بنات مثلا ويخلوهم مثلا يسووا أشياء غريبة ترندات وكذا، يعني تقدري تقولي أن الشكل ما لائق. ومثلا أنت مثلا أنا ليش أحس أن الموضوع أخذه شخصيا؟ لأنه أنا بنت، يعني أنا ما أرضى أن بنت ثانية تنحط في هذا الموقف لأنه ما حلو.
0: يعني يستغلون مثلا جمال البنت. أيوة. في أنه يرفعون مشاهدات
1: بالضبط، حل مشاهداتهم وحل أنه هم يجيهم كاستمر زيادة. يعني أحس أنه شيء ما يعني
0: ما العلاقة مطعم مثلا في بنت جميلة
1: أبدا أبدا، شيء ما يدخل العقل أبدا. وبعدين أنت إذا حصلت كاستمرز من وراء هذه الفيديوهات، هل هذا الكاستمرز يجوك دائما؟ لا، هم ما جايين حبا لك ولا لبزنسك ولا لمنتجاتك ولا لخدمتك، فأنت ليش تريدهم؟ فهذا هو الهدف من التسويق، أني أنا أجيب ناس مهتمين فيني، هم يجوني بنفسهم وبرضاهم وحبا للي أنا أقدمه.
0: جميل.
1: لما تجي تشوفي الكومنتات، يعني حل أي فيديوهات كذا تعتبر تثير الجدل من أصحاب البزنسات، لما تجي تشوفي الكومنتات تشوفي أنها كلها ضحك ومسخرة. يعني هل أنت فعلا كصاحب بزنس تريد هذيلا يكونوا الكاستمرز اللي يجوك دائما؟ بس أكيد لا.
0: في اليوم لازم تبني علاقة متينة وقوية بناس تتصل بمنتجك.
1: أيوة.
0: ومعجبة بمنتجك أكثر، فتحسي أن السوشيال ميديا صار خبصة أحيانا،
1: واجد خبصة. مع أنه واجد سهل أنت كصاحب بزنس مثلا تفتح الكاميرا وتتكلم أنت، يعني لما هم يشوفون من وراء الشاشة الناس أوريدي يعني تتعلق فيك على طول أوتوماتيكلي. يعني نحن كبشر نحب حتى الشركات لما نشوف إن مثلا يصوروا موظفينهم إيش يسووا كل يوم في الدوام غير الشغل، نتعلق فيهم طبيعي، تحس إنه أوه هذيل الشباب العمانيين اللي يشتغلوا هناك شيء حلو، ما لازم نحن يعني نسوي أكشن وبهلواني وحركات.
0: صحيح. مسألة المحتوى الحقيقي، يعني أنه الواحد يطلع مثلا صاحب البزنس بالستوري حقه ويبني. أيوه. هذا العلاقة أو الاتصال مباشر مع جمهوره. اليوم في ناس لا، يعني تيب أشخاص آخرين بس المتابعين خلينا نقول كطرف ثالث يعرفوا يفرقوا ما بين المحتوى الحقيقي وأيضا ما يثير الجدل أو أنها قصة مفتعلة على سبيل المثال.
1: شوفي هم يعرفوا، المتابعين واجد يفهموا في هذه الأمور، يعرفوا مثلا إذا هذا حتى تشوفي مثلا يشوفوا الفيديوهات يعرفوا أنه هذا إعلان على طول يقلبوا لأنه يعرفوا أنه إعلان. فهي في النهاية طريقة التقديم، كيف الشخص يتكلم سواء إعلان ولا ما إعلان. لكن في النهاية نحن مشكلتنا، أنا أقول هذا كعمانيين لأن أنا هذا اللي أشوفه، نحن مشكلتنا ما نتعلم لما حد يجي مثلا ينصحنا بشيء نسمع هذيك اللحظة بعدين خلاص. أنا شفت واجد صناع محتوى يعني عندهم واجد متابعين واجد تكلموا عن هذه الأشياء قبل، أنه لما تشوفوا فيديوهات ما تناسبنا أو أشياء مثلا ما حلوة فيها واجد كذا مسخرة، أشياء تنزل من قيمنا كشعب عماني من بلادنا، أي شيء كذا يعني سيء، لا تتفاعلوا معه. بس هذا كل اللي عليك تسويه كمشاهد، أنك ما تتفاعل معه، ما تي لايك، ما تي كومنت، ما تسوي شير حل أصدقائك وتضحك، لا سكيب.
0: أيوة.
1: بس نحن مشكلتنا في عمان ما نقدر
0: نتفاعل،
1: ما نقدر ما نتفاعل. فهذا الشيء يزيد من قابلية إنه هذا النوع من المحتوى يتزايد ويتكاثر ترى.
0: وأعتقد أن التزايد والتكاثر. أيوة. already لما نشوف على الكومنت نجد مجموعة من الأشخاص من اللي بيضحك الثاني أكثر.
1: أيوة بالضبط. فكلهم يستغلوه لصالحهم في النهاية.
0: في النهاية، وفي النهاية أصلا أنت كصاحب بزنس أنت بحاجة إلى عملاء، يعني محتاجين منتجك بالضبط. مش أرقام في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه لازم توصل، يعني بحاجة إلى وعي تسويقي في هذا الجانب بشكل كبير. جويري أنا بكمل الحديث معاك أكيد، بس بننطلق للساعة الثانية من هالكافيه، فبروح لفاصل قصير وبعدها راجعين
1: إن شاء الله.
2: هلا كافيه على هلا FM.

0: عمان شيء ثاني. اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري.
1: موسم الخريف العقاري.
0: تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، واحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: أوه خسرنا،
2: يلا هالجايات أحسن،
1: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
2: عادي تصير،
1: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
2: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
2: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
1: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. الصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع تدفق وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة، قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وعلى أجزاء من سواحل بحر عمان وشرق مسندم، قد تؤدي لهطول أمطار خفيفة. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة من محافظتي الوسطى وظفار.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
6: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
7: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
8: نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
9: بإعلان كيوسو ملكي، اتصل في

0: ثلث مع هلا افهم.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
2: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من 5 مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
4: ساعة جديدة نصحبكم فيها. ضيفتنا اليوم محتواها يشبه فكرتنا، يشبه برنامجنا، يشبه أيضا العفوية الموجودة، فهي مزيج ما بين التسويق والتجارب، الأكل والأماكن، وأكيد سوالفها الحلوة وأفكارها العبقرية في فقرة التقمقيمة. فني بتلكم الفقرة اليوم على الهواء مباشرة. المهم جميلية، أهلا وسهلا بك ورحب فيك مجددا.
5: أهلا وسهلا.
4: يا أهلا. كنا نتكلم عن أنه لمن تقولين calm down، اهدأوا، فما جاوب
5: كام داون وفكروا شوي.
4: اي فكروا شوي وكام داون. من هم هذولي؟
5: لما اتكلم فقرة قمقيمة عن شيء يكون مثلا ما دائما يكون شيء مضايقني، مثلا شيء جف بالي واحس انه يبغاله حد يتكلم عنه او ما حد يتكلم عنه كفاية، فلما اشوف انه مثلا الناس تندفع وتسوي اشياء غريبة احب اقولهم دائما انه كام داون، كأنه يعني خذوا نفس قبل، فكروا وبعدين سووا الاكشن. اما هذا الاندفاع انه نحن دائما لازم بسرعة بسرعة بسرعة، ما منه فاي، عادي calm down.
4: calm down،
5: فكروا قبل، فكروا بعدين سووا الأكشن. لأنه أحيانا حتى نشوف ناس في السوشيال ميديا يطلعوا يتكلموا عن أشياء يعني جارحة، أو مثلا الأسلوب اللي يقولوا فيه المعلومة يعني ما مناسب، يعني ما حبي يسمع. فلأنه أنت ما خذيت نفس قبل لا تتكلم، ما فكرت. وحتى مثلا فكرة اللي تكلمنا عنها قبل أنه أصحاب البزنسات طرقهم في التسويق كلها أشياء غريبة عجيبة لأنه هم ما فكروا قبل.
4: فبالتالي calm down يا جماعة. طيب down. أحد غير نقول له calm down اللي هم المتهورين في الشوارع، شخبارك أنت يا رايحة الدوام ورادة من الدوام؟
5: المتهورين في الشارع وحدهم قصة، أنا ما أفهم، ما أفهم، ونفس ما تكلمت عنهم قبل هذيل حقيقة calm down وفكروا شوية. لأنه المشكلة في الشارع أنه أنا لما أسوق وأكون متهورة أنا ما أكون خطر بس لنفسي وسيارتي والأشخاص اللي معي في السيارة، لا، أنا أسبب خطر لكل حد في الشارع. إذا مثلا أنا ما تهمني نفسي، ما تهمني حياتي، الناس المساكين اللي رايحين دوام، راجع من دوام، اللي عنده مثلا emergency، اللي رايح يشوف أهله، ليش يعني أنا بس أفكر في نفسي؟ ترى الناس اللي متهورين في الشارع أنانيين صراحة، أنانيين. لأنه إذا أنت حطيت في موقف ولا سمح الله صار يعني حادث كبير واجد، هل أنت ترضى أنك تنحط في ذاك الموقف أنه أنا تسببت أنه هذا الشخص مثلا فقد حد؟ أو حد من أهله فقده في ذيك اللحظة عشان والله أنا مستعجل. يعني أحس إن أشياء أبدا ما تستاهل، خاصة مثلا لما نشوفهم الصباح هم رايحين الدوام، ترك بتوصل الدوام
4: اللي متأخر وقاعد
5: بتوصل الدوام
4: يراكض.
5: بالضبط، بتتأخر، لكن مشكلة من؟
4: مشكلتك.
5: يعني الناس اللي في الشارع ما ذنبهم لأنه أنت والله اللي بغيت نام خمس دقائق زيادة اليوم. فنتحمل أغلاطنا ونكون يعني
4: كوم داون في الشارع. وأعتقد هذه أنتي لأنك تجيب من بعيد يعني، فإلين دوامك
5: تصاتي وايد مواقف. وفي ناس واجد مثلا يجيوا من أماكن واجد بعيدة، يعني يمروا كل ساعة ساعة ونص هم في الطريق لين يوصلوا الدوام. يعني هذيلا وش ما تعبانين، هذيلا يضطر يقوموا من أول الفجر عشان يوصلوا الدوام على الوقت، وممكن يتأخروا بعد. لكن تشوفيهم أكثر ناس هادين في الشارع عادي يعني. أما الناس سبحان الله اللي يكون مثلا قريب دوامهم يقول عشر دقائق لين دوام عادي، بنام اليوم شوية زيادة، ويقوم ويسوي لنا ذيك مشاكل
4: حفلة في الشارع.
5: بالضبط،
4: صارت في مواقف يعني كل صباح وتزعجك.
5: أيوة،
4: مرة.
5: لأنه سبحان الله أنه حقيقة تقريبا كل يوم لازم في حوادث في الشارع كل يوم. يعني شيء ما طبيعي ترى أنه نحن يوميا في تصادم الصباح في الشارع، أكيد في حد غافل
4: أو نايم أو متأخر ويبي يوصل أسرع. فبالتالي كوم داون يا جماعة الخير. بنروح الحين لجويرية. جويرية، اليوم كيف تشوفي المحتوى وصناعة المحتوى، وإيش اللي علمك يا صناعة المحتوى خلال هذه الجورني؟
5: والله صناعة المحتوى برأيي شيء ممتع واجد واجد واجد، ممتع، يغير واجد في الإنسان. أنا ما كملت واجد، أنا حتى ما كملت سنة، أنا الحين كم 6-7 أشهر بس في السوشيال ميديا، لكن واجد تعلمت، تغيرت شخصيتي واجد. الناس اللي يعرفوني في حياتي الطبيعية يعرفوا أنه أنا حقيقة واجد تغيرت شخصيتي من سبب دخولي في عالم السوشيال ميديا. تعرفت على واجد ناس، يزيد الكونكشنز مالش، هذا الشيء واجد إيجابي. أكثر شيء تعلمته أني كيف أتعامل مع الناس، لأنه ما كل حد نقابله في حياتنا يكون نفس ستايلنا نفس جونا. في ناس أسلوبهم ما حلو في الكلام، وبتقابل واجد ناس يحاولوا أنهم يحبطوك دائما، ما عندهم شيء خير أبدا يقولوا، دائما دائما دائما دائما دائما في شيء ما عجبنهم في الشيء اللي تتنزله. فكيف أنا أكون أقوى، كيف أنا أتعلم من الأغلاط، مثلا الأشياء اللي نسدلتها ما كانت مناسبة، أحاولني أطور المرة الجاية. فتحت موضوع في الستوري حسيت أن الناس خذوا طريقة ثانية، أحاول أطلع وأعتذر أقول أنه أنا ما كان قصدي كذا وأوضح. فهذه الأشياء واجد تعلمني أني أنا حتى في الحقيقة في أشياء فيني ترى ما في أحد بيرفكت، فأشياء أقدر أنا أغيرها، بالعكس أنا أستفيد وأغيرها حقيقة من نفسي.
4: يعني في ناس تأخذهم العزة بالأثم ويقول لك لا أنا دائما صح، أنا دائما صح.
5: أيوة، لا، ما في حد دائما صح، وكلنا نتعلم. أنا حتى لما أتكلم عن أشياء أنزل فيديوهات كذا، أنا أنتظر ناس يخبروني رأيهم، لأنه لو عندهم اقتراح أنا بنزله المرة الجاية وباخذ الاقتراحات كلها يعني بعين الاعتبار حقيقي.
4: معناتها تقبل قصدك.
5: أيوة، لرأي الآخر تقبلي، ولا ليش أنا أطلع في السوشيال ميديا عشان أقول حال الناس إنه أوه شوفوني أنا ترى صح؟ ما حد يعني ما طبيعي، بالعكس أنا أحب أتعلم دائما سواء من الناس معاي في المجال أو حتى الناس العاديين اللي بس يتابعوا. يعني
4: طيب في ناس فاهمين شوي غلط الفكرة أنه أنت خلاص ظهرت للعام وللببليك، معناته أنت حياتك مباحة ومتاحة، فما يحق لك مثلا تنتقد أنت ليش تسأل أو ليش، ويعني أنت دخلتنا بيتكم، فهمتي؟
5: أيوة.
4: إيش تقولي لهم؟
5: للأسف نحن هذا الشيء متوارد واجد عنا، وأحس أنه لازم يتغير، لأنه حتى الجيل الجديد عندهم نفس هذه الصفات للأسف، لأنه يشوفوا أنه هذا الشيء العادي، أنه إذا مثلا حط طلع في السوشيال ميديا خلاص أنا عادي أسأل أي سؤال وأفتح أي موضوع وأتكلم عن أي شيء، ترى أنت طالع في السوشيال ميديا يعني عادي. فهذا الشيء جدا ترى غريب، في النهاية أنا شخص غريب بالنسبة لكم، حتى لو أنا أطلع وأتكلم، حتى لو أنا يوميا أصور وأنتوا تفكروا أنكم تعرفوا حياتي 100%، أنتوا تعرفوا جزء بسيط جدا منها
4: 10%
5: حقيقة أو يمكن أقل بعد. فيعني فبعض الأسئلة تكون حقيقة يعني محرجة، ما بس حالي حتى حالهم. يعني أحس أنه من غير اللائق أني أنا أسأل شخص غريب أسئلة نفس كذا،
4: أسئلة شخصية. في شخص قاعد يدور مشاكل، أرسل يقول مساء الخير، دا منكم تتكلموا عن الشارع، أنتوا البنات سبب حوادث الناس. نفسكم نفس هذيك الجنسية اللي بالي بالكم. البنات يعرفوا يسوقوا، أعتقد أنهن أيوة أفن الناس في السواقة،
5: أحسن ناس في السواقة البنات. للعلم أنا في ناس قالوا لي هذا الكلام قبل، أنه أنتوا اللي تسببوا حوادث. سبحان الله، أنا أكثر الحوادث اللي أتشوفها شباب. حوادث البنات ترى حوادث كيوت.
4: ويمكن أنتوا تسببتوا فيهم بعد هذا
5: حوادث البنات خصيف دوار
4: دخل عليها الرصيف قرر
5: وهذا من الشارع هذا ما من البنت لك
4: بالضبط. فنعتقد التهور منكم يعني إذا الموضوع كذا فيه عنصرية بتعنصر احنا بنتعنصر بنتحيز. انزين اليوم كيف جويرية تحافظ على هويتها في وسط هذا الكم وكثرة المحتوى والناس على السوشيال ميديا؟
5: والله الحمد لله أنا ما أواجه صعوبة أني أنا يعني أكون نفس ما أنا، لأنه أنا من لما بديت أمشي على قيم معينة وأنا أتمنى أني أنا ما أغيرها أبدا، لأنه هذا الشيء المريح حالي. أنه أنا أول ما أفتح الكاميرا نفسها اللي كانت قبل 5 دقائق قبل لا تفتح الكاميرا. ما أريد أبدا أنه أنا لما أكون قدام الكاميرا أتصنع شخصية مختلفة تماما، لأنه أصلا منها تحسي أنه هذه ما أنا، يعني أنا أضطر أني أسوي شخصية مختلفة تماما عشان أني أصنع محتوى. ترى متعب متعب متعب، يعني أخذ منك واجد جهد أكبر. أوردي صناعة المحتوى ترى متعبة خاصة إنه أنا أشتغل وحدي في التصميم والتصوير والمونتاج، وأنا ما متخصصة في ولا شيء، فكل أشياء أنا أتعلم مع الوقت فيها.
4: جميل، دامنك تكلمت اليوم عن تحديات وصعوبات اليوم، إيش أصعب جزء في صناعة المحتوى بالنسبة لك؟ يعني أنك تسوي كل شيء، تصوري تمنتجي؟
5: أيوة، هو شوفي الوقت ترى يأخذ وقت واجد. أنا عشان أمنتج فيديو واحد يأخذ مني تقريبا 4 ساعات، كان قبل يأخذ مني أكثر لأني توصلت متعودة أكثر.
4: أيوة،
5: بس قبل كان واجد يأخذ مني وقت، لأنه أنا نفس ما قلت أنا ما أنه اختصاصي مونتاج أو تصوير أو أي شيء يعني، وما أنه أنا عندي أحسن الأدوات، ترى أنا استخدم تلفوني
4: بس
5: فقط.
4: جميل،
5: حتى الترايبود ستاند ما عندي، حطه في السيارة في السكان حط الكاميرا.
4: لا والله ما شاء الله ثابت، عشان لأنك بقعدة تسوقي صح؟
5: يعني خلاص، يعني أنا أحس أنه هو مع الأدوات وأنه لازم يكون شيء مرة كواليتي أحسن شيء، هو بس أهم شيء أنه أنت يعني أنا حالي أني أنا أستمتع وأنا أصور. التحديات أكثرها كانت أني أنا أجيب فكرة. الفكرة أكثر شيء يأخذ وقت مني، لأنه مثلا أشوف في فترة معينة يكون في شيء ترندينج، مثلا الحين نحن هذه الفترة عندنا الخريف أكثر شيء ترندينج، إذا تريدي مشاهدات روح صلالة.
4: صحيح،
5: أسهل شيء
4: هذا اللي صاير.
5: أيوة أسهل شيء، ففي كل فترة يكون في شيء ترندينج، إذا أنت تكلمتي عنه 100% تحصلي المشاهدات والكل اللي تحتاجي تحصلي. لكن إذا أنت تمشي على قيم معينة أنه أنا ما نزل شيء بس لأنه ترند، أو مثلا ما نزل شيء بس لأنه فلان تكلم عنه، بالعكس أنا أنزل شيء أنا أعرف أنه أنا مهتمة في هذه الفترة.
4: جميل،
5: أنه أنا لما أجي أسوي صح بيتعبني أكثر، لكن لما أجي أنزله أكون واثقة أنه أوكي هذا اللي أنا كنت.
4: طيب الفيديو اللي مثلا اللي اشتغلت عليه ونزلتيه وكنتي متفاجئة جدا من ردات الفعل، يعني كان ناجح، تذكرين؟
5: أول فيديو
4: كان اللي هو تجربة أكل أحد المطاعم.
5: أول فيديو مالي كنت راحة مهرجان، وصورت اكسبيرينس مالي في مهرجان كامل، وجربت اكل، يعني كان ميكس من تجربة. أيوة. بشكل عام، وكان اكثر شيء عفوي سويته في حياتي من دون ولا نقطة تفكير، لكن لما شفت التفاعل اللي جاء من بعد هذاك الفيديو هو اللي حمسني وخلاني موجودة لين اليوم.
4: طيب المسؤولية اللي تقع على عاتقك اليوم، من عندك جمهور ويتابعك، وايضا في يصدق، يعني خلينا نقول ياخذ تعليقاتك سواء عن الاكل او الاماكن والتجارب. أيوة. بشكل جدي يعني وشخصي.
5: بالعكس انا صراحة فخورة في نفسي لابعد الحدود اذا شفت حد كاتب انه هو راح مكان لاني انا قلت، واجد أفرح، لأنه أنا أعرف أني أنا لما نزلت هذاك الشيء أنا واثقة من كلامي. أما لما أنا مثلا أنزل شيء وأنا كنت بس أجامل أو كنت بس أتمدح كذا كلام، لما حد يقول لي أنه راح يجرب بتوتر. أنه أوف يمكن ما يعجبهم، يمكن ما فعشان كذا أنا أحب دائما لما أتكلم عن أي شيء سواء منتجات خدمة حرفين أي شيء لما أتكلم عنه في حسابي، إذا شيء أنا نطقت فيه أنا واثقة منه. حتى مثلا لما أسوي إعلانات حل الأشخاص أقول لهم إذا شيء مثلا يحتاج تجربة أنا ما بسوي إعلان على طول، عطوني فترة 1-2 شهر 3 أجربه، إذا عجبني بنزل رأيي الحقيقي.
4: جميل، نتمنى أنه أغلب الناس كذا يكونوا في السوشيال ميديا عشان صدق تكون تجارب حقيقية وواقعية.
5: حقيقي.
4: زين، فقرة التقمقيمة خلينا نقول والأفكار أيضا اللي تناقشيها على السوشيال ميديا، هل تحسين أنه لها حلول يعني أو ما كان لها حل أبدا، وهل عادي أنت متصالحة مع فكرة أنه مجرد أنه رأيي وأنا بعطيه؟
5: بالعكس، على حسب الأفكار، لأن شوفي أحيانا مثلا أنا أكون أتساءل عن شيء معين ولما أتكلم عنه في ناس يعطوني ترى يعني يرد حلو وطويل في الشرح، وأنا أجلس وأقرأ كومنت واحيانا يكون في حل للشيء اللي انا كنت استفسر عنه. مثلا انا كنت شيء غافله عنه، ما اعرف انه مثلا هذا الشيء لازم يكون وراه كذا كذا كذا. فلما الناس يكتبوا لي كومنتس ويخبروني، انا ترى اتعلم منهم. انا ما اقول انه انا بس جايه اسوي سوالف وخلاص نمشي، لا، انا اريد حد يخبرني. فلما اشوف الكومنتس والردود الناس وكذا، بالعكس واجد حلو. احيانا اعرف مثلا سالفه الرصيف،
4: ايوه،
5: لما تكلمت عن سالفه الرصيف، لانه ما كان في مواقف عند الدوام صوب الغبرة، هذيك الحارة اللي كلها في شركات وكذا، ما في مواقف. فأنا كنت أتكلم بفكرة أنه ليش المباني ما عندها عدد معين من المواقف أنه يكفي الناس اللي يكونوا في المبنى.
4: صحيح.
5: وكذا يكون في واجد أماكن يكون كذا يعني under construction، فيهم بنا سنوات،
4: أو أماكن تكون فقط باركينج، أيوة. باركينجلات،
5: أيوة،
4: حتى لو واحد مثلا يدفع ويسوي اشتراك.
5: بالضبط. فهذه الأماكن اللي تكون كذا مثلا بعدها جالسة في قيد الإنشاء وكذا، تشوفها تطول فترات طويلة وما في شيء يعني ما في شيء جالس يصير، وبالعكس المكان كله يصير تراب، وكل ما تمشي وجهش كله يغبر، سيارتش مغبرة، ملابسش يعني ما مريح. أنت في النهاية راح دوام، ويعني الإنسان لما يروح يداوم ما يقدر يداوم هو متبهدل.
4: صحيح.
5: فهمتي؟ فهذه الأشياء كلها تترتب على أنت كشخص كوني ما مرتاحة. فأنا أعرف مثلا هذا الموضوع

0: بتغير الحياة يعني واجد. الجو والتراب بالضبط. وكل شيء علينا
1: بتشوفي يعني. أصلا الناس تبدأ تمشي أكثر لأنه في ظل في هواء بارد يعني يحسن من صحة الناس يعني شوفي سبحان الله شيء بسيط يوصلش لأماكن بعيدة واجد.
0: جميل. طيب اليوم لو أعطيناك صلاحية تغيير شيء أو عادة في المجتمع إيش بتختاري يا جويرية؟
1: صعب
0: بوايد أشياء وايد أمور وايد صعب السؤال.
1: إذا أنا أشوف من نفسي أنا الحين أحس أكثر شيء لازم نحن نغيره كشعب إن نتفاعل مع الفيديوهات السيئة لأنه حقيقة هذا لأنه يأثر ما بس علينا الحين يأثر على الأجيال الجديدة. إذا صار هذا الشيء الكومن الشيء المتوارد عليه يصير شيء طبيعي إن نحن نتفاعل مع كل ما الفيديو كان أسخف كل ما تفاعلنا معه أكثر يزيد شهرته فيما معناه أن الصغيرين الحين لما يكبروا يقولوا أنه أوه هذا الطريق الصحيح أني أنا مثلا أجيب مشاهدات أو أني أنا أكون قوي في السوشيال ميديا بعدين. فتشوف الحين الصغيرين لما يبدوا يمشوا ترى على نفس الترندات ليش؟ نحن السبب
0: أو لأنه المشاهدات هي اللي تصنع لي قيمة
1: أيوة.
0: وكأنه سباق
1: بالضبط.
0: يعني.
1: فأحس هذا الشيء لو تغير إن شاء الله نزيد من المحتوى الطيب الحلو ونقلل من المحتويات
0: السلبية أيوة. طيب إيش أكثر تصرف بسيط لو التزم فيه بعض الأشخاص راح يخلي المجتمع ألطف وأهون؟ يلا تلخيص هذا كشبه خليك تسوي شوية تحليل عصب ذهني.
1: أحس نحن لازم شوية يعني نفكر نرجع الموضوع كام داون نفكر شوية قبل لا نقول شيء حل أي حد لأنه أحيانا الشخص يكون منفعل ممكن يقول شيء هو ما قاصدنا لكن بتشوفي أنه مثلا واجد جرح الشخص الثاني خاصة مثلا الناس اللي موجودين في السوشيال ميديا لما أدخل أشوف تعليقاتهم في ناس ترى واجد يجرحوهم واجد واجد مع أنه تشوفي أن الفيديو عادي المحتوى عادي ما أنه يعني في نوع من السخرية أو شيء يعني تشوفي شيء عادي جدا بس تجي تشوفي الكومنتات المشكلة أنهم الناس صغيرة من أعمارنا يعني هذيلا ما أنهم ما فاهمين تشوفي التعليقات يعني كلام ما ينقال أبدا. فأحس أنه لو كل واحد فينا فكر قبل لا يقول شيء للشخص اللي قدامه أحس كلنا بنكون سعيدين أكثر.
0: يمكن صح. لازم نضيفه في المنهج يسوي كتاب كذا كامل كيف تتعامل مع السوشيال ميديا وأخلاقيات السوشيال
1: أيوة
0: ميديا.
1: أيوة لأنه شوفي لو حد في السوشيال ميديا يجي ويتكلم معاش بهذا الأسلوب أنت أصلا تنصدم تنحط في موقف أنه أنا وش سويت له أنت ما تعرفني
0: هو ماخذ راحته لأنه هو أيوة. وراء
1: السوشيال. فأنت شوفي لو نحن عودنا نفسنا أنه نحن في الواقع نفس ما نحن في السوشيال ميديا
0: كان الدنيا بخير
1: بالضبط.
0: إنزين جويرية اليوم أيضا ما بين الصراحة والظلم يعني خلينا نقول تجارب المطاعم قد تكون تجربتك أنت مختلفة وما حبيتي بس يمكن ناس ثانيين يحبونها أيوة. فاليوم كيف توازنين أو كيف تضعين لهذا الحد الفاصل ما بين أني بكون صريحة معك في نفس الوقت أنا ما راح أظلمك؟
1: أيوة شوف أنا أحس هذا كله يرجع لأصحاب البزنسات اللي مثلا أنا أحب أتعامل معاهم أنا في ترى واجد فيديوهات عندي الناس تفكرها إعلان بس هي ما إعلان أنا أكون رايحة ودافعة بفلوسي ممكن تشوفوا الأكل واجد بس يعني
0: عادي حب الأكل
1: don't judge يعني عادي. فكلها عشان أنا أجرب بكل مصداقية خاصة أنه مثلا في مطاعم تشوفي مثلا عندهم وجبات واجد وهم متخصصين في شيء معين فأنا لازم أجرب واجد أشياء عشان أعطيكم رأيي الحقيقي ما يصير أنا
0: يعني شايل المسؤولية ترى هم
1: أيوة ما يصير أنا من وجبة واحدة أقول ليش إذا حلو ولا ما حلو لازم أجرب أكثر من وجبة عشان أكون صريحة. فأنا أحاول حتى مثلا لما شيء ما يعجبني ما أقول أنه أوه هذا سيء لا تجوا تجربوا من عندهم أبدا أبدا ما أقول أنا في بعض الأحيان ترى أروح مطاعم أجرب شيء ما يعجبني أبدا ما أصوره
0: بس هذا هو الحل
1: ما أصوره. وإذا كان شيء مثلا نص نص بقول إنه مثلا هو في الشيء الفلاني أنا ما واجد يعجبني بس يمكن أنتوا يعجبكم اللي يعجبه ممكن بيعطي تقييم أعلى.
0: جميل. طيب هل واجهتي يوم الأيام كذا انتقادات معينة أشخاص معصبين عليك لأن أنت أعطيتينا رأيي وهذا الشيء ما عجبني على أساس أنت تقولي حلو؟
1: لا والله
0: ما قد صار. كيف بنيتي هذه العلاقة الوطيدة بينك وبين متابعينك؟
1: لأنه أحس أنا من كثر ما أتكلم وأعطيهم يعني مثلا آرائي في أشياء معينة هم فهموا ذوقي الحمد لله
0: الحمد لله.
1: فأحس أنهم فاهمين مثلا أنا إيش ستايلي مثلا في المقاهي إيش ستايلي في المطاعم فهم يعرفوا لما أنا أمدح شيء معين هم عارفين إذا هم نفسي في هذا الشيء يتفقوا معاي أو لا.
0: جميل. طيب جويرية متابعينك حبونك وأكيد هم مستمعين جيدين لنا ويحبوا كيف أنت تظهرين اليوم الجانب الحقيقي منك أيضا تعطين أفكار في تقم قيمة بس صح أنه يعني تعبري عن مشاعرك فيها ولكن أحيانا أفكارك عقلانية وواقعية جدا يعني. فأشكرك جدا على وجودك، محتواك جميل، وأنت إنسانة عفوية وحقيقية، فبالتالي مريحة أيضا.

0: فنتمنى لك كل التوفيق جويرية، استمرين. وجه أيضا تحية الوالدة، وخلينا نشوف تجاربك بشكل أكثر
1: إن شاء الله. شكرا،
0: يعطيك ألف عافية. إذن هذه رحلة ممتعة تعرفنا عليها مع جويرية، أكيد أبعاد مختلفة من حياتها، المطاعم، فعاليات، متقن قيمة. فمستمعينا الأكارم، لا زال أهل كفيل معاكم مستمر. تروب السلامة، أتمنىها لي الجميع. الله يحفظكم وين ما كنتم.

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
3: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026 مع مكافآت بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.

0: على هلا اف ام.
1: ومساءات الخميس أكيد وأجواء الخميس الخفيفة القلب. أتمنى لكم دروب سالمة، وإذا كنتوا رايحين البلد تقضون أجمل الأوقات مع أهاليكم، واللي قاعد هني في مسقط نقول له أيضا ويكند سعيد. دائما نسمع أن القهوة هي سبب إفلاسك وراتبك كله رايح في ذي القهوة وعشان ذا المخ، لكن يقول لك قهوتك ليست سبب إفلاسك. طرح المستشار المالي ديفيد باخ في كتابه The Latte Factor عامل اللاتيه فكرة أن توفير المصروفات الصغيرة مثل شراء القهوة هو مفتاح لتكوين الثروة، وانتشرت هذه الفكرة في كل مكان. ولكن يقولك تكمن مشكلة عامل اللاتيه في الانحياز المرئي، حيث نركز على النفقات الصغيرة التي نراها أمامنا يوميا بينما نتجاهل التسريبات المالية الكبرى مثل الإيجار والسيارة والسفر. فهكذا نحن نقع في فخ الفرح بتوفير ثمن القهوة لأن إنجاز، ونتغاضى عن التخطيط الطويل الأمد لزيادة الدخل. فقهوتك مش سبب إفلاسك، وهي أحيانا قد تكون استثمار نفسي يومي لدعم إنتاجيتك وتوازنك وسط ضغوط الحياة الحديثة. فأنا أقول لكم شربوا قهوتكم واستمتعوا، ومروا على أقرب درايف ثرو، وأتمنى لكم مساءات طيبة تستمتعوا فيها معانا في هلا كافيه. وش بنسمع وين بنروح؟ نبي أجواء الخميس

0: الإفي على هلا اف ام.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: اتصل فينا على الرقم 2200-9004 أو 9634-4767 عشان يكون إعلانك معنا على هلا اف ام.
4: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
5: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا، مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
6: فولكسفاجن.
7: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
8: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
9: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: هلا كافيه هاني علي على هلا اف ام.
1: كنا نسولف ونقول انه عادي القهوه يعني ما مو بسبب افلاسك وانها بالعكس هي استثمار يومي لك. فهنا في مشاركه تقول بالايوه اوافقك الراي اماني، انا وقهوتي لحظه سعاده وهي علاقه طويله مبنيه على التفاهم واعتبرها ايضا التزام عاطفي. هنا في مشاركه ثانيه تقول كوب على كوب هي اللي تسبب الافلاس، يعني اذا قادر تسويها في البيت خذ قهوتك من البيت، حاول انك توفر شويه. هذه الرساله وجهها لاختي مسار، يعطيك الف عافيه ومساءاتك خير وسعاده. طيب نتكلم عن فكره اخرى ايضا، يقول لك هذه الفكره بدات في مقاهي ايطاليا اللي هي فكره انك تشتري قهوه لحد ما تعرفه. فهل تشترون قهوه لحد ما تعرفه؟ اسمها القهوة المعلقة. في بعض مقاهي إيطاليا يدفع الزبون ثمن قهوته بعدها يضيف كوب آخر لشخص مجهول، فإنك تطلب قهوتك وبعدين لما تطلب القهوة الثانية صاحب المقهى والنادل يسجلها ويخليها على صوب ورق صغير، يعني فهذه الورقة تتعلق على الجدار وكل كوب مدفوع مسبقا يظهر على هذه الورقة الصغيرة أو بطاقة واضحة وبانتظار صاحبها اللي بيجي. فاللي بيجي بيدخل وبيسأل هل توجد قهوة معلقة فيحصل على كوبا. هي أتوقع موجودة أن الشخص مثلا يدفع قهوته ويدفع عن الشخص اللي بيجي بعده رغم أنه ما يعرفه ولا شيء، بس أنا أحسها فكرة وايد حلوة خصوصا أن اليوم الخميس أنكم تسعدون شخص آخر، ليش لكم نجربها؟ يعني هذه الفكرة فيها من الإنسانية وفيها من أنك تسعد أحد في يومه. فالله يخلين لكم ويعني بأفكاري الرهيبة. أريد أروح كاف شوب بعدين أحصل قهوة فارفي، الله شعور حلو صح؟ دروب بالسلامة، أتمنىها لكم وين ما كنتوا، استمتعوا بقهوتكم شايكم أي شيء، مسوين دايت ما مسوين دايت استمتعوا اليوم الخميس. دروب بالسلامة، أتمنىها لكم وين ما كنتوا، أنا بودعكم والتقيكم إن شاء الله يوم الأحد القادم الساعة 5 المساء. إلى ذلك الحين أتمنى لكم أوقات طيبة تقضونها مع أحبابكم.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أمان علي على هلا اف ام.
3: سهل عملية سداد فواتيرك مع خدمة الخصم المباشر عبر دفع تلقائي وآمن يتم من خلال حسابك البنكي بشكل دوري بعد التسجيل في الخدمة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
4: جاي مع ربعك أو مع أهلك أو قرار التهرب من حر الصيف وحدك، بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

كثير ما ندخل على المريض في العناية المركزة ونسكت لأن نحس إنه ما يسمعنا، لكن بعض الدراسات أعطتنا فهم مختلف كليا. في بحث نشر في نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن عام 2024 وجد الباحثون أن تقريبا ربع المرضى الذين لا يستجيبون ظاهريا للأوامر كانت أدمغتهم قادرة على الاستجابة لمهام ذهنية تم رصدها بتخطيط الدماغ أو الرنين الوظيفي، بمعنى إن غياب الحركة أو الكلام لا يعني دائما غياب الإدراك بالكامل. لذلك وجودنا بجانب المريض مهم، كلمة طيبة، حوار من صوت مألوف أو دعاء قد يكون له أثر حتى لو ما شفنا استجابة مباشرة. وتفاصيل أكثر عن آخر الأبحاث والتطورات في عالم الطب بنطرحها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

كل إنسان يستحق فرصة جديدة وبداية أفضل. معا ندعم المتعافي بدون حكم ونسانده ليعود لحياة طبيعية، ونزرع الأمل في أسرته، وندعم المتعايشين مع الإيدز بدون وصم أو تمييز وبروح إنسانية واعية. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم. احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب أبكم بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. لا تفوت ولا لحظة واحدة.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.

تشغيل المكيف على أقل درجة حرارة لا يعني أن المكان سيبرد أسرع، فمعظم أجهزة التكييف تعمل بالقدرة نفسها تقريبا، لكن

0: ساوند كلاود. التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود، وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
1: هلا اف ام،
2: مزاجك بالعربي.
1: ساوند كلاود.

0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره.

0: أراجع الحين كذا في ذهني، ذكرت في معنى طبق عماني تقليدي شعبي، يعني جلسة أقول سبحان الله، يعني هذا الطبق بالفعل يلبي احتياجات جسم الإنسان في فترة الصيف، اللي هو الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة على حسب المالح. أو المالح أيوة، في بعضهم يستخدموا سمك المالح وفي بعضهم يستخدموا اللي هو السمك العادي. يعني هذه وجبة الصيف، أنا بس بفسرش إياها علميا الحين ليش هي تعتبر وجبة الصيف. هي بالفعل سبحان الله كيف أن الإنسان أحيانا فترته يلجأ الوجبات، يعني هو ما عارف مثلا أبائنا ما عارفين ده هذه الوجبة بالفعل تلبي احتياجهم بغض النظر عن أن هي تكفي شهيتهم. لأن جسم الإنسان لما يعرق في فترة الصيف أصلا هو ما يفقد ماء فقط، هو يفقد إلكترولايت اللي هي عبارة عن معادن الذوب في الماء، أهمها الصوديوم والبوتاسيوم. فلما نجي نحلل نحن وجبة الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة، هي عبارة عن سمك، مصدر سمك، وغالبا يكون مالح، يعني نسبة الصوديوم فيه عالية. بعض العوائل أو في بعض الأماكن أيضا يقدموا هذه الوجبة مع مصدر عالي بالبوتاسيوم، نفس التمر يأكلوها مع التمر أو الرطب أو السح أو الموز. أنا شفت بعض العوائل يأكلوها حتى مع الموز اللي هو الناضج. فهو كأنه يعني لبى احتياج جسمه كرغبة إنه هو حس ببرودة شوية، برد على جسمه، وفي نفس الوقت لبى احتياجه من الإلكترولايت اللي هو فقدها في التعرق، لأنه مثل ما ذكرنا التمر أو الرطب أو الموز غني بالبوتاسيوم، وفي المقابل المالح، سمك المالح أو أصلاً المعصورة أصلاً يضاف لها كمية غير قليلة من الملح، فهو أصلاً جالس يلبى احتياجه من الصوديوم. راح تعطش أيوة بالفعل، وفي المقابل تعطش وبتخليه يشرب أصلاً سوائل ويعوض ماء. لكن عاد يعتمد على رغبة الطفل، إذا الطفل كان متقبل إنها طبعاً تعتبر خيار ممتاز. أيضا
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.

شريكك في التميز. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

التطور النفسي والإجهاد البدني يمكن أن يكون لهما دور كبير في إثارة نوبات الربو. لذلك من المهم الالتزام بالعلاج اليومي وممارسة تقنيات الاسترخاء ومراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: ليا صافي سنتو صاف حدو قتله
1: دا مش دا دي مش ويه.
2: إلى كل أسرة رزقت بطفل من ذوي المتلازمة داون، أنتم لستم وحدكم، طفلكم هدية تحمل معها بركة وصبرا وقوة. الجمعية هي رفيقكم في هذه الرحلة، نوفر لكم الخبرات ونشارككم التجارب لتجاوز التحديات معا. سنجعل من كل تحدي قصة نجاح نفخر بها جميعا.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة

0: المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: الأرواح، وهدية الدم هي الأثمن دائما. بادر بالتبرع.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض حصرية.

0: كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

إيفرنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا، وللحفاظ على صحة العيون
1: تشوش الرؤية، الصداع المتكرر أو الشعور بإجهاد العين قد تكون إشارات تستحق الانتباه. استشارة طبيب العيون عند ظهور أي أعراض غير معتادة.

0: هذا البرنامج كان برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: إيش لو هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع؟ تخيل العائلة في المطار، ضحكات خفيفة وحماس قبل الرحلة، وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر مع قرض سفر بسعر فائدة مخفض 3.75%، صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني الائتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى، بداية أخف رحلتك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك، وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900-90. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: وينك مختفي؟
3: في دبي.
2: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
3: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
4: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الإمارات من أريده، خليك معاهم حتى وانت مسافر. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده طور

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: إذا وصلت إلى وجهتك خلال النهار حاول أنك تكون مستيقظ حتى المساء. هذه الطريقة تساعد ساعتك البيولوجية على التكيف مع التوقيت المحلي بشكل أسرع وتقلل من أثار الإرهاق الناتج عن اختلاف التوقيت.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على

مقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على www.halafm.om. موقع هلا FM.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
1: حكايات المونديال.
2: حكايات المونديال.

في كل نسخة مونديالية هناك نجوم تكتب أسماءها بأحرف من ذهب، والبعض يترك بصمة لا تنسى فيتجاوز أثره حدود النسخة الواحدة ليصبح أيقونة مونديالية عامة. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حق. نحن الآن في عام 1990 داخل مقر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في يوندي، تفصلنا أيام قليلة عن مونديال إيطاليا. المدرب السوفيتي فاليري نيبومنياتشي يقوم على مضض بتعديل في قائمة اللاعبين المشاركين في المونديال. الأوامر جاءت من رأس السلطة، الرئيس بولبيا يصدر مرسوما يطالب بضم النجم العجوز روجي ميلا للقائمة. كان ميلا قد تجاوز 38 من عمره، قدم كل ما لديه حتى أنه تحصل على جائزة لاعب العام في القارة السمراء عام 76، وقرر أن يقضي الأيام الأخيرة في مسيرته في دوري جزيرة ريونيون المتواضع. في ميلانو تلعب الكاميرون مباراة الافتتاح المونديالية ضد الأرجنتين حاملة اللقب، وتفوز بهدف صاعق من فرانسوا أومانبيك. ميلا اكتفى بالمشاركة في آخر الدقائق. في الجولة الثانية ضد رومانيا فاجأ ميلا الجميع بتسجيله هدفين وقاد الكاميرون للدور الثاني، أصبح أكبر مسجل في تاريخ كأس العالم ب 38 عاما وتسعة وعشرين يوما. في ربع النهائي أمام كولومبيا كنا على موعد مع واحدة من أشهر لقطات المونديال عبر التاريخ. ميلا ينقض كالأسد ويخطف الكرة من الحارس هيجيتا الذي اعتاد التقدم بها ليسجل اللاعب الكاميروني في المرمى الخالي، ومقدما رقصته الشهيرة عند راية ضربة ركنية. يقول ميلا: لم نكن نشعر بالخوف من أي خصم، حتى لو واجهنا ألمانيا أو البرازيل كنا نلعب بروح كبيرة. باتت الكاميرون أول منتخب إفريقي يتأهل لربع النهائي في تاريخ كأس العالم، وفيما يبدو لم يكن رضوخ المدرب لطلب الرئيس الكاميروني قرارا سيئا. على كل حال انتهت المغامرة الكاميرونية أمام إنجلترا، لكنهم عادوا في مونديال أمريكا 94، والغريب أن ميلا كان حاضرا أيضا، بل وسجل في مرمى روسيا في دور المجموعات. محطما رقمه الشخصي كأكبر لاعب يسجل في تاريخ كأس العالم، وهذه المرة 42 عاما و39 يوما.

كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى.

تذاكر نهائي مونديال 2026 وصلت إلى 10,990 دولار أمريكي، أي ما يعادل 4,200 ريال عماني، 7 أضعاف تذاكر مونديال قطر 2022. هلا بالمونديال.

0: مرضى العلاج الكيميائي يحتاجون إلى الصفائح الدموية بشكل متكرر. تبرعك اليوم قد يكون سبباً في استمرار رحلة علاجهم.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 7 مساءً، يوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 1 ظهراً. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
1: ودوني بحر.
0: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
2: أهلنا وأحبابنا في عمان،
3: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
4: بمسرح العرفان.
2: قولوا على الموعد،
5: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
6: قالوا حجزوا مش هاقل لكم وايد،
7: ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
8: حياكم الله.
9: أنا ييتكم وهتروحوا بليه بس عاد أنا ييا.
0: بأجواء كلا حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات.
10: موقع وابليكيشن إيفنتات.
11: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: On Insta at Hala FM Radio.
0: Follow Hala FM على الانستغرام
2: @HalaFM Radio.
3: Hala FM.
1: مزاجك للعرب.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء والصناعة.

الجسمي متفرداً بلون موسيقي عصري خاص به، مظهراً رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب كرمز

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: لحجز التذاكر. يعتقد البعض أن الحجز قبل أيام قليلة أنه رح يوفر المال، لكن في كثير من الحالات تكون الأسعار أفضل عند الحجز قبل موعد السفر بشهرين أو ثلاثة أشهر، كما أن الحجز المبكر يمنح خيارات أوسع للمقاعد وأوقات الرحلات.
0: معلومة على الطير تسمعوها على هلا.

0: دراسة حديثة جديدة تكشف أنه المدير التوكسيك يقتل 840 ألف موظف سنويا. هذه طبعا بحسب منظمة العمل الدولية، فأنها حذرت الإجهاد والمضايقات وساعات العمل الطويلة تؤدي إلى مقتل 840 ألف بعد إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية. الضغوط تحول موظفين لمضطربين عقليا، لأن الكثير من الموظفين يموتون باضطرابات عقلية بعد الإجهاد وساعات العمل الطويلة والمضايقات ونقص المكافآت وانعدام الأمان الوظيفي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح.

بينما تتابع الجماهير ما يحدث داخل المستطيل الأخضر، يخوض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو سباقا من نوع آخر خارج الملاعب. فخلال كأس العالم 2026 يحرص رئيس الفيفا على حضور أكبر عدد ممكن من المباريات. ففي إحدى المرات تابع مباراة في مكسيكو سيتي قبل أن يتنقل في اليوم نفسه إلى غوادالاخارا لحضور مباراة أخرى، كما ظهر في يوم آخر بين سان فرانسيسكو وفانكوفر في رحلة تتجاوز 1300 كيلومتر تقريبا. تؤكد تقارير إعلامية أن إنفانتينو يعتمد على رحلات خاصة وجدول تنقل مكثف يهدف من خلاله إلى حضور مباراتين يوميا كلما سمحت الظروف. ومع امتداد البطولة عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أصبحت رحلة رئيس الفيفا بين الملاعب قصة موازية لأحداث كأس العالم نفسها. هلا بالمونديال.

0: اللي تقدمها الجمعية. الجمعية هدفها تطور الطفل من كل النواحي وتركز على المهارات الحركية عشان الطفل يتحرك ويمشي بشكل أفضل، المهارات اللغوية نساعده كيف يعبر عن نفسه ويتكلم بوضوح، والمهارات الاجتماعية كيف يتعامل مع الناس اللي حوله ويبني علاقات.
1: الجمعية العمانية لمتلازمة دار.

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي.
1: هلا أف أم حمل تطبيق هلا.

0: كل جرح ينشاف وبعض الكلمات تترك أثر كبير. الوصم ما يعالج،
1: الوصم يكسر
0: ويبعد الناس عن طلب المساعدة. المتعافي ما يحتاج حكم، يحتاج فرصة، يحتاج ناس توقف معاه مو ضده. خلونا نغير نظرتنا ونكون سبب في قوته مو ضعفه. بكلمة طيبة ودعم صادق ممكن نرجع إنسان لحياته من جديد، لأن الاحتواء يصنع الفرق.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

الجسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع في القلوب.

0: سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو اعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أفأم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة جميع حالات الجنف تحتاج إلى عملية جراحية. عندما يسمع البعض بتشخيص الجنف يعتقد مباشرة أن الجراحة هي الحل الوحيد، لكن الحقيقة أن معظم الحالات لا تحتاج إلى جراحة، ويعتمد العلاج على درجة الانحناء وعمر المريض ومرحلة النمو، وقد يشمل المتابعة الطبية أو الدعامة أو التمارين العلاجية المتخصصة.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعرب.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. السفر مع الأطفال. إذا كنت تسافر مع أطفال فاحرص على تجهيز حقيبة صغيرة تحتوي على ألعاب خفيفة، وجبات بسيطة ومناديل وبعض وسائل الترفيه. الاستعداد الجيد يخلي الرحلة أكثر راحة للجميع. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف أم.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا

0: الحر زايد؟
1: نعم إنه الوهيب.
0: غيره حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم. في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف.
4: محكم مواضيع
5: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: 안녕하세요.
1: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
2: بفقراتنا
1: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام.
4: إعلانك معنا يوصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-004.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

0: الإحصائية غير وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: شكرا شكرا.
1: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو، طور عالمك.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا

0: حسين ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.